إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه بخير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة ومعاشر الأخوات، حديثنا اليوم موجه إلى أولئك الفقراء الذين أقعدهم الفقر عن الحج إلى بيت الله الحرام، موجه إلى أولئك المرضى الذين أعجزهم المرض عن السعي إلى الحجيج، موجه إلى أولئك الذين تتوق نفوسهم وقلوبهم شوقا أن يطأوا أرض الحبيب، موجه إلى أولئك الذين تحلق قلوبهم فوق المسجد العتيق وترفرف وتطوف أرواحهم حول هذا المسجد الحرام، موجه إلى أولئك الذين يسعون بقلوبهم وأرواحهم أن ينالوا رضا العزيز الغفور، موجه إلى أولئك الذين لم يسعدهم القدر ولم يسعدهم قدر الرحمن في أن يحجوا إلى بيت الله تعالى في هذا العام، موجه إلى أولئك الذين إذا قيل لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إلى هؤلاء وإلى أولئك جميعا حديثنا اليوم موجه إليهم، لنبين لهم أن الرحمن قد عوضنا خيرا، ونبين لهم أن هذا الدين هو دين الأغنياء ودين الفقراء، أن هذا الدين هو دين الأقوياء ودين الضعفاء. معشر الإخوة المؤمنين وأيتها الأخوات المؤمنات، في هذه الأيام المباركات ذهبت وفود الحجيج إلى بيت الله الحرام، ذهبت تلك الوفود الطيبة المباركة إلى بيت الله الحرام، فأثارت النقع من ذلك البلد الحرام، فهبت علينا نسمات عطرة، هبت علينا نسمات عطرة بطيب مكة وطيبة، تحمل شذا عرف طيب من منى وعرفات. فهذه الرياح وهذه النسمات المباركة هيجت النفوس وحركت القلوب، فطارت القلوب شوقا وفرحا، وطارت لتحلق مع هؤلاء الحجيج، وتسعى معهم في مساعيهم، وتطوف معهم في طوافهم، وتتنقل معهم في حلهم وارتحالهم. أيها الإخوة المؤمنون، هل من مشتاق إلى تلك الآفاق؟ هل من راغب في أن يحصل ذلك الأجر العظيم؟ هل من راغب في أن يكون مع ذلك الحجيج في حله وترحاله؟ هل ترغبون في أن تحصلوا ذلك الفضل العظيم
وذلك الأجر العميم الذي ضمنه الله تعالى لهؤلاء الحجيج. هل ترغبون في أن تكونوا كما قال فقراء المهاجرين؟ هل تقولون كما قال فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور فما العمل؟ ذهب الأغنياء بالأعمال، معهم ما ينفقون، ومعهم ما يحجون به، ومعهم ما يتصدقون، ولا نجد يا رسول الله. وهؤلاء الفقراء كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم في الجهاد في سبيل الله، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فيبشرهم الله تعالى أنهم لا سبيل عليهم وأنهم من المحسنين، وما على المحسنين من سبيل، وأن هؤلاء المؤمنين الصادقين بنياتهم الصادقة هم مع المؤمنين المجاهدين، لا يقطعون واديا ولا يسيرون مسيرا ولا يتحركون في أمر من الأمور إلا كانوا معهم وشركوهم في الأجر، كما قال الله تعالى وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. معشر الإخوة المؤمنين، إذا أردنا بحق أن نحصل أجر الحج، وإذا أردنا بحق أن نفوز بثواب الحج والعمرة، فتعالوا معا نعرف ونتأمل ونتعلم ما هي معاني الحج، وما هي مقاصد الحج، وما هي أسراره. فحيثما تحققت تلك المقاصد، وحيثما تحققت تلك المعاني، فأنت حاج إلى الله وإن كنت في ديارك. أي والله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأجر أعظم من أجر الحاج، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. العمل الصالح في هذه الأيام يعدل أجر الشهداء، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وكذلك الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكذلك الذي يطيع الله تعالى في هذه الأيام فضل من الله تعالى ونعمة، فضل من الله تعالى ونعمة. فربنا سبحانه وتعالى هو رب الفقراء ورب الأغنياء، رب الضعفاء والمساكين ورب الأقوياء. نعم، فمن تأمل أسرار الحج وتأمل معانيه ومقاصده وعرفها وأتى بها فهو حاج إلى الله أينما كان. ما هو الحج؟ الحج لغة هو القصد، يقال حج فلان إلى كذا، أي قصد إلى كذا. والحج شرعا هو قصد بيت الله الحرام، فالحج هو القصد. فالحاج سمي حاجا لأنه إنما يقصد وجه الله الكريم، ويقصد بيته، ويوحد قبلته، ويوحد وجهته إلى الله سبحانه وتعالى. فأينما كنت أيها المسلم توحد الله تعالى وتوجه قصدك إليه وتخلص العمل إليه فأنت حاج إلى الله. نعم، أينما كنت تخلص القصد والنية لله عز وجل فأنت حاج، لأن الحج هو القصد. ثم تعالوا نتأمل أسرار الحج، ونتأمل ونسأل أنفسنا: هل يمكن أن نأتي بها ونحن في ديارنا؟ تعالوا نتأمل منذ اللحظة الأولى، منذ لحظة التلبية، منذ أن يلبي الحاج ويقول: لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم لبيك. التلبية هي استجابة لله، لبيك أي طاعة لك بعد طاعة. التلبية استجابة لله رب العالمين، والحاج يلبي أي يعني أنه يستجيب لله رب العالمين، فيلبي نداء الله عز وجل
ولا شيء يشغله عن ربه وهو في هذا المكان المقدس، فكل شيء يذكره بالله. أما غير الحاج فإنه يكبر ولا يلبي. لماذا؟ لأنك وأنت في مكانك لك 1000 شاغل يشغلك، ولك 1000 صارف يصرفك عن الله، فأنت تقول الله أكبر الله أكبر، وهو يقول لبيك اللهم لبيك. أنت تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من الولد، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من الديار، الله أكبر من المصانع والمتاجر، الله أكبر من كل شيء. كلمة لو فقهناها لتغيرت حياتنا كلها، كلمة لو فقهناها لما وجدت الناس على المقاهي يوم الجمعة ونداء الرحمن ينادي الله أكبر الله أكبر. كلمة لو فقهناها لما وجدت الناس في المصانع والمتاجر والمنادي ينادي الله أكبر الله أكبر. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من الزوجات والأولاد، الله أكبر من مساعيكم، الله أكبر من مصانعكم ومن متاجركم. أي ينبغي أن يكون الله تعالى عندك أكبر من كل شيء، الله في قلبك أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا كلها وما عليها. أنت في مكانك تلبي، وأنت في مكانك تستجيب لله تعالى إذا كبرت الله وعظمته وأفردته. ثم تعالوا نتأمل معنى الإحرام. هل يمكن أن نأتي بمعنى الإحرام ونحن في بيوتنا وفي ديارنا؟ نعم. ما معنى الإحرام؟ الحاج إذا أحرم، إذا دخل في ملابس الإحرام، فلنفقه أيها المسلمون ولنعرف أن مناسك الحج كلها، أن مناسك الحج كلها ما هي إلا رموز لمعان عظيمة ومقاصد شريفة. المشركون والملحدون والناس الذين لا يؤمنون بهذا الدين يسبوننا بكلام لا يصح أبدا، ويزعمون أن هذا الدين دين وثني، نعوذ بالله، ويقولون ما تصنعون في الحج؟ تذهبون فتقبلون أحجارا وتقبلون أعتابا وتقبلون أشياء، ما أشياء وثنية وأشياء مادية. كلا والله، كلا والله، ليس الأمر كذلك، وإنما كل حركة وكل سعي وكل فعل في الحاج في الحج إنما هو لمقصد عظيم ولمعنى عظيم. وتعالوا نتأمل، الحاج حينما يلبس ملابس إحرامه، هذان الثوبان إنما يذكرانه بكفن الآخرة، إنما يذكرانه بثياب الآخرة التي يقدم بها على الله، التي يقدم بها على الله. يقدم بثياب رصة وثياب لا زينة فيها ولا تفاخر فيها، فثياب الإحرام إنما تذكر بالآخرة، فلما لا تتذكر الآخرة بغير حج؟ ثياب الإحرام تذكرك بالزهد والتواضع، فأنت تدع زينة الدنيا. لا تجد من يلبس الحرير، ولا تجد من يلبس الثياب الفاخرة، والناس كلهم سواسية، الوزير والغفير والرئيس والحقير، الجميع بثياب واحدة، ليتعلم الناس أن الدنيا لا قيمة لها عند الله، وأن الزينة ليست مستحبة عند الله، وأن هذا الدين ليس دين مظاهر وزينات وزخارف، وإنما هو دين حقائق وأعمال. كذلك هذا الإحرام ما حقيقته؟ حقيقة الإحرام أنك تجتنب أشياء حرمها الله تعالى عليك منذ أن تتجرد من المخيط والمحيك وتلبس ملابس الإحرام. تتجنب الطيب وتتجنب النساء، لا تقص أظافرك ولا تقص شعرة واحدة من شعرك، لا تأتي بمحرم، لا تفسق، لا تجهل، لا ترفث. هذه الأشياء تحرم عليك، فضلا عن أنه يحرم عليك لبس المخيط والمحيك. إذن فالإحرام معناه أنك تترك أشياء حرمها الله عليك. أفلا نستطيع أن نترك الحرام ونحن في ديارنا؟
بغير حج. الإحرام يذكرك كما يذكرك الصيام أن تجتنب ما حرم الله تعالى عليك، فمن اجتنب ما حرم الله تعالى عليه فهو محرم، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى عنه. هذه هي الحقائق، هذه هي الحقائق. حقيقة المهاجر ليس هو الذي يترك الديار والوطن والأهل، ولكن المهاجر حقيقة هو الذي يهجر ما حرم الله تعالى عليه. وكذلك المحرم حينما يحرم وحينما يهجر أهله ووطنه ودياره، إنما يهجر ما حرم الله تعالى عليه. حقيقة الإحرام أيضا عبودية خالصة لله تعالى. حينما تحرم تصير عبدا لله، لا تفعل شيئا إلا بإذن من الله، تعلم أنك كلك ملك لله تعالى، لا يحل لك من نفسك شيء، ولا شعرة ولا ظفر. إذا أحرمت فأنت عبد لله، تذوق معنى العبودية الحقة، وتستشعر معنى التعبد لله. لا يحل لك أن تأخذ شعرة فهذه الشعرة ليست ملكا لك فأنت عبد لله. لا يحل لك أن تأخذ من جسدك ظفرا فهذا لا يحل لك فأنت عبد لله. لا يحل لك شيء إلا بإذن من مولاك. فتتعلم معنى العبودية. أين ذلك؟ أين ذلك من المسلمين الذين تقول لهم إن الله تعالى حرم عليكم كذا وكذا، فيقولون لما؟ لماذا؟ إن الله تعالى حرم عليكم الربا، فيقولون لماذا؟ أليست هذه أموالا تأتي بأموال وتأتي بفوائد؟ تقول للمسلمة إن الله تعالى حرم عليك التبرج والسفور، فتقول لماذا؟ أليست هذه زينة لي؟ تقول لهم إن الله تعالى حرم كذا وكذا، فيقول لماذا؟ ليست هذه عبودية، ليست هذه عبودية حقة. العبودية الحقة أن تتعلم أن تكون عبدا لله، إذا قال لك افعل تقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كل هذا نتعلمه من الإحرام، وكل هذا نستطيع أن نأتي به ونحن في بيوتنا ونحن في ديارنا قبل أن نحرم وقبل أن نحج. ثم بعد ذلك تعالوا نتأمل سريعا لكي لا نطيل عليكم. حينما يمن الله تعالى علينا وندخل المسجد الحرام، إذا دخلت المسجد الحرام فقد دخلت في أمن وأمان. قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. وهذا يذكرك أن من دخل في دين الله تعالى فهو آمن، من دخل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن. تستطيع أن تحقق هذا المعنى وأنت في مكانك، أن تدخل في دين الله تعالى، أن تدخل في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون آمنا. أي والله، اعرف الله، اعرف الله يعرف، يعرف. احفظ الله يحفظ. اعرف الله في الشدة، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه معاني مهمة، فهذه المعاني إنما نتعلمها إذا تأملنا في الحج، ونستطيع أن نأتي بها ونحن في ديارنا ونحن في أماكننا. إذا دخلنا المسجد الحرام، وإذا استلمنا الكعبة المشرفة، إذا طفت بالبيت، فاعلم أيها العبد الصالح، اعلم أنك إذا طفت بالبيت فهذا معنى عظيم. المعنى الذي نتعلمه أنك لا تزال بخير ما دمت تدور حول شريعة الله عز وجل، ما دمت تدور حول شرع الله، تدور حول كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت في خير. فهذا مثال وهذا رمز. نطوف حول الكعبة ونطوف حول البيت لكي يقع في نفوسنا أننا لابد أن نكون دائما طائفين حول كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحول شريعته. نسعى بين الصفا والمروة، نسعى بين الصفا والمروة، لنعلم أن الحظوة والمكانة، المكانة عند الله لا تكون إلا بسعج، ولا تكون إلا بجهد، ولا تكون إلا بحركة لدين الله تعالى.
حينما تلتزم الملتزم اعلم يقينا أنك ما دمت تلتزم بشرع الله تعالى فأنت في خير. حينما تتعلق بأستار الكعبة اعلم يقينا أن المتعلق بحبال طاعة الله تعالى فهو آمن. حينما نحلق، حينما نقصر، حينما نذبح ونضحي في كل معاني الحج ولا نريد أن نطيل ولنقف عند معنى واحد من هذه المعاني نختم به حديثنا، ألا وهو معنى الذبح، وما فيه من معنى الأضحية، ما فيه من معنى التضحية، وما فيه من معنى الفداء. والقصة معروفة ونتذكرها في هذا اليوم، قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إذ قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك في هذا الأمر؟ ماذا كان جواب الولد الذي تربى في بيت النبوة الذي عرف حقيقة الإسلام؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت ليس في الأمر رأي، أليس ذلك أمرا من الله؟ يا أبت افعل ما تؤمر. قال: وكيف يكون حالك؟ قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه حال الأسرة المسلمة، هذه حال الأسرة المؤمنة التي تربت على طاعة الله عز وجل والتي عرفت حقيقة الإسلام. ويأتي إبراهيم عليه السلام يأخذ ابنه ويذهب به في مكان بعيد ليذبحه، يذهب به في مكان بعيد ليذبحه، يمضي إبراهيم ويتبعه إسماعيل، ويأتي الشيطان فيقول لإسماعيل، يأتي إبراهيم فيقول له: يا إبراهيم إلى أين تذهب بولدك؟ فيقول له: أذهب به لحاجة. فيقول له: إنك لا تذهب به لحاجة، إنما تذهب به لتذبحه. فيقول له: ولم أذبحه؟ يقول له: زعمت أن الله أمرك بذلك؟ فيقول: إن كان أمرني بذلك فلأفعلن. ويأتي لإسماعيل ويقول له: يا إسماعيل إلى أين يذهب بك أبوك؟ يقول: يذهب بي لحاجة. فيقول: إنه لا يذهب بك لحاجة، وإنما يذهب بك ليذبحك. فيقول له: ولم يذبحني؟ يقول: يزعم أن الله أمره بذلك. فيقول: إن كان أمره بذلك فليفعل. إيمان ويقين وثبات. ثم يذهب ويضجع الولد، فيقول الولد إسماعيل عليه السلام لأبيه: يا أبتي اضجعني على وجهي لئلا أنظر إلى السكين فأرتاع، ولكي لا تنظر إلى وجهي فتجزع. فيضجعه على وجهه ويضع السكين على قفاه ويهم بذبحه، ويسلم الأب ويسلم الابن لله عز وجل، يسلمان ويأتيان بحقيقة الإسلام العملية، الحقيقة العملية للإسلام وليست الحقيقة اللفظية، الحقيقة العملية، وهي الاستسلام لأمر الله. إذا أمرك الله تعالى بأمر تستسلم لله عز وجل وتنقاد. ولذلك يعبر ربنا عز وجل عن ذلك الموقف فيقول: فلما أسلما، لما أسلما، لما أسلما أمرهما لله، لما أتيا بحقيقة الإسلام، فلما أسلما وتله للجبين، أضجعه على وجهه وأمسك السكين، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، فداه الله تعالى بذبح عظيم. وما كان الله تعالى يريد ذبح إسماعيل، وما كان الله تعالى يريد أن يؤذي إبراهيم في فلذة كبده، ولكنه ابتلاء من الله عز وجل ليظهر حقيقة إيمان إبراهيم، وليكون حقيقة إيمان إبراهيم وإسماعيل مضرب المثل إلى يوم الدين، لكي نتعلم حقيقة الإسلام، ولكي نتعلم أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، إن هذا الدين يسر، والله عز وجل لا يكلفنا إلا بالمستطاع. مهما كلفك الله ومهما أمرك الله امتثل، ولا تقل إن الأمر صعب، ولا تقل إن الأمر شديد، وتجد التيسير من الله، كما امتثل إبراهيم وإسماعيل وجاء التيسير والتخفيف من الله. وعندنا في ذلك خواتيم سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء
ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية فزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، حملنا من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد ما نطيق، وحملنا اليوم ما لا نطيق. قال: وما ذلك؟ قالوا: هذه الآية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يحاسبنا على ما أخفينا في أنفسنا، هذا أمر لا نطيقه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله تعالى التخفيف على الفور، لا يكلف آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا يؤاخذكم الله تعالى بما في أنفسكم، وإنما يؤاخذكم بالكسب فقط، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ونزل القرآن بذلك يؤكد ويستجيب الله تعالى دعاء المؤمنين حينما امتثلوا واستجابوا، حينما امتثلوا واستجابوا لدين الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنين، أيها الإخوة المؤمنون، لابد أن نتعلم في هذه الأيام، نتعلم حقيقة الإسلام، نتعلم حقيقة الإسلام، وأن حقيقة الإسلام هي استجابة لله تعالى، انقياد، استسلام. معنى الإسلام أن تسلم نفسك لله، أن تسلم قلبك لله. إذا أمرك الله تعالى بأمر استجبت على الفور، أي أمر اتركه ودعه، أي شيء حرمه الله تعالى عليك اتركه ودعه، واعلم أن الله تعالى سوف يغنيك من فضله. هذه هي حقيقة التوكل. انظر كيف فعلت هاجر حينما تركها إبراهيم عليه السلام في هذه الأرض القفراء، لا زرع فيها ولا ماء ولا شجر ولا نبات ولا شيء. فقالت له: إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ تركها هي وولدها الرضيع إسماعيل. قالت له: إلى من تكلنا؟ لمن تتركنا في هذا المكان القفر وتدعونا وتذهب وتمضي؟ إلى أين تمضي؟ قال: أمضي إلى أمر ربي. قالت: أبي هذا أمرك الله؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا. انظر إلى إيمان المرأة المؤمنة. بهذا أمرك الله؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، لن يضيعنا. ثم تأخذ بالأسباب وتسعى وتذهب وتجيء. حينما يتلوى رضيعها، يتلوى رضيعها من الجوع والعطش، فيضرب إسماعيل بقدمه فتنبع زمزم، بركة من الله عز وجل على تلك الأسرة المؤمنة. وتسعى المرأة بين الصفا والمروة، تسعى وتذهب وتجيء وتأخذ بالأسباب، والقصة معروفة، ولكن نتعلم منها حقيقة التوكل، حقيقة الإسلام، حقيقة الانقياد. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الواقع الأليم الذي تنسج لنا قوى الشر، تنسج لنا ثوبا تلقيه على أعيننا، الذي تتكالب علينا فيه قوى الشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليلقين في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا نظرنا إلى الحجيج، وإذا نظرنا أنه قد اجتمع مليون مسلم، 2 مليون، 2 مليون مسلم يجتمعون في موقف واحد، ولكن للأسف الشديد، نسأل الله العافية، للأسف الشديد يحسبهم الناس جميعا وقلوبهم شتى. هل ترضون،
هل ترضون أن يكون لكم مثل المنافقين؟ هل ترضون أيها المؤمنون أن يكون لكم مثل السوء؟ نعوذ بالله تعالى من ذلك. للأسف الشديد هذا حال الأمة الإسلامية، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تفرقوا جماعات وفرقا، كلهم ينابذ بعضهم بعضا وليسوا على قلب رجل واحد. والله لو أن الأمة قد اجتمعت على قلب رجل واحد ما طمعت فيها أمريكا ولا طمعت فيها إسرائيل ولا طمعت دولة أن تتحكم في أقدار المسلمين وتخطط لتضرب هذه الدولة ثم تضرب تلك ثم تضرب تلك بعدها، والمسلمون ساكتون صامتون لا يتحركون ولا يتكلمون. لماذا طمعوا فينا؟ طمعوا فينا لأننا كنا على أنفسنا، لأننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قلوبنا الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ حب الدنيا وكراهية الموت، ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وضعف اليقين، ضعف الإيمان وضعف اليقين. فلا حيلة لنا ولا نجاح ولا فلاح إلا بأن نراجع ديننا وأن نعتصم بديننا وأن نعلم أن النصر مع الصبر، ونعلم أنه كما أخبر الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، هذه بشارة من رب العزة جل وعلا. إن صبرنا واتقينا لا يضرنا كيدهم شيئا. فعلينا أن نعتصم بحبل الله المتين، وعلينا أن نجتمع وأن نتآلف. خير ما نرفع به البلاء في هذه الأيام أن يتآلف المسلمون وأن تجتمع كلمتهم. تحابوا وكونوا عباد الله إخوانا، انزعوا الغل والأحقاد من صدوركم، كونوا عباد الله إخوانا، صفوا قلوبكم لإخوانكم، تحابوا في الله وانزعوا البغضاء ودعوا الخلافات وما يفرق كلمة المسلمين. ما دمنا نجتمع على كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما دمنا نجتمع على الهدف الأسمى وهو إقامة العبودية لله رب العالمين وامتثال طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ما دمنا نجتمع على هذه الأصول فعلينا أن ننبذ ما بيننا من خلافات، وعلينا أن نتحاب في الله وأن تجتمع كلمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد شملهم وأن يوحد صفهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد شملهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم رد كيد اليهود في نحورهم، اللهم رد كيد أمريكا في نحورها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر إخواننا المسلمين في العراق. اللهم رد عن المسلمين، اللهم رد عن المسلمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تدخلنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الجماعة. والآن يرفع الأذان.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لما

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا

يقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاء

وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا

الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم

فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

يغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العصر، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار، وفي عناوينها: مجموعة جديدة من نساء وأطفال على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في طريقها إلى أستراليا، والحكومة تلوح بأقصى العقوبات عند ثبوت ارتكابهم مخالفات. احتجاج أمام البرلمان الفيدرالي على معاملة نشطاء أسطول الصمود، والشرطة توقف عددا من المحتجين. انخفاض مرتقب في فواتير الكهرباء في الولايات الشرقية، والحكومة تعزو التراجع إلى التوسع في الطاقة المتجددة والبطاريات المنزلية. غارات أمريكية قرب مضيق هرمز، وترامب يدعو دولا عربية وإسلامية إلى الانضمام لاتفاقات إبراهام كجزء من أي تسوية محتملة في المنطقة. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أعلن وزير الداخلية الأسترالية توني بيرك أن مجموعة ثانية تضم 7 نساء و12 طفلا على صلة بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية تخطط لمغادرة سوريا بعد سنوات قضتها في مخيم روج، حيث من المتوقع أن تواجه نساء المجموعة الثانية اتهامات لدى عودتهن إلى أستراليا مساء اليوم. وشدد بيرك على أن الحكومة لا تقدم أي مساعدة لهذه المجموعة، مؤكدا أن أفرادها سيواجهون أقصى العقوبات القانونية في حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات، فيما ذكرت شبكة ABC أن قسما من المجموعة سيصل إلى ملبورن والباقي إلى سيدني. وكانت مجموعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال قد عادت إلى أستراليا مطلع مايو، حيث أوقفت 3 نساء فور وصولهن وما زلنا قيد الاحتجاز. وتواجه امرأتان تهمان تتعلق بالعبودية والإيجار بالبشر، فيما وجهت إلى الثالثة تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع معلنة. شهد مبنى البرلمان الفيدرالي في كامبرا احتجاجا نظمه ناشطون تنديدا بطريقة تعامل إسرائيل مع المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذي منعته إسرائيل من التوجه إلى غزة. وأوقفت الشرطة عددا من المتظاهرين أمام مبنى البرلمان في كامبرا خلال الاحتجاج الصامت، وجثى نحو 75 شخصا على ركبهم أمام البرلمان مطالبين الحكومة الفيدرالية بفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية مزاعم بإساءة معاملة أستراليين احتجزوا بعد محاولتهم إيصال مساعدات إلى غزة بحرا. ورددت إحدى المتظاهرات أثناء اقتيادها من قبل الشرطة دعوات لاتخاذ إجراءات أقوى ضد إسرائيل. من جهتها أدانت السيناتورة عن حزب الخضر مهرين فاروقي عمليات التوقيف ووصفتها بالمخزية.
2: This government, this parliament is more interested in the decorum of this place rather than the genocide, the apartheid, the occupation and oppression of Palestinian people. It was a silent, peaceful protest. This is the people's house.
1: وكان 7 من أصل 11 أستراليا قد وصلوا إلى سيدني يوم الاثنين بعد اعتراض القوات الإسرائيلية السفينة التي كانوا على متنها، فيما نفت مصلحة السجون الإسرائيلية جميع مزاعم الإساءة. كشفت جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة الملكية لمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي أن شرطة نيو ساوث ويلز لم تقم بإعداد تقييم للمخاطر الأمنية الخاصة بفعالية عيد الهانوكا اليهودية التي كانت مستهدفة في هجوم بونداي الدامي. وقالت مساعدة مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ليان ماكسوكر أنه كان بالإمكان إعداد تقييم للمخاطر الأمنية الخاصة بالفعالية. كما استمعت اللجنة إلى إفادات أشارت إلى أن مستوى التهديد الذي كان يواجهه المجتمع اليهودي عد مقلقا خلال الأشهر التي سبقت الهجوم، فيما أفاد شهود بزيادة في رسائل الكراهية على الانترنت. وخلال الجلسات قال شاهد من شرطة نيو ساوث ويلز عرف بالرمز ABQ أن المجتمع اليهودي يعد هشا ويحتاج إلى وجود دائم للشرطة بسبب ارتفاع السلوكيات المعادية للسامية في الفترة الأخيرة. أعلنت الحكومة الفيدرالية تمويلا إضافيا بقيمة 2,600,000 دولار لدعم الناجين من أجيال السكان الأصليين المسروقة، ويأتي ذلك بعد نحو 30 عاما على صدور تقرير إعادتهم إلى المنزل. وقالت السيناتورة ليديا ثورب إن الاعتذار وحده لا يكفي. ستشهد فواتير الكهرباء للأسر والشركات الصغيرة انخفاضا في أجزاء من الولايات الشرقية الأسترالية بعد قرار هيئة تنظيم الطاقة خفض السعر الأعلى للأسعار على الخطط الأساسية، وبموجب القرار ستتراجع أسعار الكهرباء للأسر بنسبة تصل إلى 10.7% في جنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز وجنوب شرق كوينزلاند. ويحدد ما يعرف بعرض السوق الافتراضي الحد الأقصى للأسعار التي يمكن لشركات الطاقة فرضها على المشتركين في الخطط الأساسية. وقال وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين إن الانخفاض في هذه الأسعار يعود إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة. أكدت الولايات المتحدة أنها ستمنح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة لإنجاح المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. وفيما شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة إلى الهند على وجوب أن تبقى المضائق مفتوحة، فإنه أكد بأن المحادثات ما تزال قيد التقدم وأن واشنطن تأمل بالتوصل إلى اتفاق. في المقابل قللت إيران من احتمال تحقيق انفراجة قريبة، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التفاهم تحقق بشأن عدد من الملفات، لكن ذلك لا يعني اقتراب الطرفين من اتفاق نهائي. هذا وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي إعادة لفتح مضيق هرمز ستتم وفق الشروط التي تحددها طهران. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز أن القوات الأمريكية شنت ضربات وصفها بالدفاعية استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ في جنوب إيران، إلى جانب قوارب قال أنها كانت تحاول زرع ألغام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد يوم من تأكيده أن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما ومجديا أو لن يكون هناك اتفاق، دعا السعودية وقطر ومصر وتركيا والأردن وباكستان إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقات إبراهام كجزء من أي تسوية محتملة. في أخبار الرياضة، تلقى منتخب أستراليا ضربة موجعة بعد تأكد غياب صانع الألعاب رايلي ماكغري عن نهائيات كأس العالم إثر تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة فريقه ميدلزبرا أمام هال سيتي في الدوري الإنجليزي. ويشكل غياب ماكغري خسارة كبيرة لمنتخب سكروز قبل 3 أسابيع فقط من مباراته الافتتاحية أمام تركيا في نهائيات كأس العالم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في أديلايد زخات مطر متفرقة 19 درجة، بريسبن أمطار 24 درجة، هوبرد أمطار 17، بيرث أمطار متزايدة 23، ملبورن زخات مطر متفرقة 17، سيدني أمطار متزايدة 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أنتم بمسرات وكل عام.
1: بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل يومي عيد الفطر والأضحى يومين من أيام الإسلام وعيدين لهذا لأهل هذه الملة، وجعلهما يوم فرحة وسرور يوسع المسلم فيهما على نفسه وعلى أهله وولده وعلى إخوانه المسلمين، حتى شرع الله زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: أغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته. فهذا يدل على أن المقصود التوسعة حتى يشهد الناس الفرح والسرور المأذون به شرعا في هذا اليوم المبارك الذي أتموا فيه ركنا من أركان الدين، ووفقهم الله عز وجل لصيام هذا الشهر الذي فرض عليهم صيامه، ووفقهم أيضا وشكرا لله عز وجل على توفيقه لهم على قيام ما استطاعوا أن يقوموه من هذا الشهر المبارك. فالفرحة والسرور أول ما تنبغي أن تكون فرحة بنعمة الله، وأن تكون فرحة برحمة الله التي هي أحق أن يفرح فيها، أن يفرح بها وأن يفرح فيها. وهذه الفرحة حينما يستشعر الإنسان كيف مضت عليه هذه 30 يوم يفرح أن الله وفقه لصيامه. لو شاء الله جل جلاله لأصابه المرض ثم استطاع أن يصوم، ولو شاء الله جل جلاله لأصابته فتنة في دينه ثم استطاع أن يصوم، ولو شاء الله جل جلاله أن يبتليه في هذه العبادة بشيء يفسد عليه أجره ويحبط عليه عمله ما أعجز الله في ذلك بشيء. فإذا يحس الإنسان 30 يوم أو 29 يوما والله وفقه لهذا الخير، فإذا به في فرحة وغبطة أن الله استكمل له شهره، فيسأل الله عز وجل ويحسن الظن بالله أن الله يكمل له أجره، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فإذا به يصبح يوم العيد فرحا مسرورا بنعمة الله، لأن الله يعطي الدنيا من أحب ومن كره، ولكن الدين والتوفيق للدين لا يعطيه إلا لمن أحب. فالله أعلم حيث يجعل هذه البركات والخير، لأن الإسلام كله بركة، وذلك وصف الله القرآن بأنه مبارك. فمن التزم أوامره وسار على نهجه فقد أصاب بركة الإسلام وخيره وطهره وعفته. فإذا أصبح في اليوم في يوم العيد أصبح وقلبه معلق بالله جل جلاله مليئا بالفرح والسرور، هذا أول ما ينبغي. فإذا استقر هذا الفرح في القلب وجب عليه أن يشكر، فنهج لسانه بالذكر والشكر فقال بملء قلبه ولسانه: الله أكبر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنا الفرحة الأولى التي دل عليها كتاب الله من فوق 7 سماوات أن يمتلئ قلبك بتوحيده والبراءة من الحول والقوة، وسؤال الله جل جلاله أن يجعل هذا الشهر في ميزان حسناتك فتلقاه أمامك. فإذا بالله جل جلاله يضاعف أجر الصوم، حتى قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا شعر الإنسان أنه سيثاب ويكافأ من الله فرح فرحا شديدا برحمة الله جل جلاله بعد فرحه بتوفيق الله. ولذلك شرع الله التكبير إكبارا له سبحانه، وشرع التكبير بمجرد مغيب شمس آخر يوم من رمضان أن يقول المسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، شكرا لله وثناء على الله وتمجيدا لله وإعظاما لنعمته. فإذا شكر الله عز وجل وابتدأ بتوحيد الله فتح الله عليه بركات ذلك اليوم وخيره وطهره. ومن أعظم ذلك الفرحة التي جعلها الله جل وعلا فرحة الاجتماع، فقد شرع الله عز وجل الاجتماع في هذا اليوم لصلاة العيد، حتى إن المرأة الحائض والمرأة ذات الخدر التي أمر بسترها ولزومها لبيتها تخرج إلى صلاة عيد الفطر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وروات الخدور والحجر، وقال أما الحجر فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فيشهدن الخير في هذا اليوم المبارك. فمن دلائل الفرع من الأمور الضوابط التي طبعا الضوابط كلها منحصرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر المسلم وهو خارج صلاة عيد الفطر كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرج مختالا ولا فخورا ولا أشرا ولا بطرا ولا غرورا، إنما خرج لله وفي الله، خرج خاشعا متخشعا متذللا لربه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. وخرج كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين بدأ حاجب الشمس، فما وصل إلى المصلى إلا قد ارتفعت الشمس. فابتدأ أولا بالصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خطب وذكر الناس وعظهم وأمر النساء بالصدقة، ثم أذن للأمة بكل ما فيه توسعة وخير ما لم يكن من الحرام أو فيه إسراف في المباح. هذا هو شرع الله، شرع الله الوسطية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما قال كلوا واشربوا نقلنا من تعذيب النفوس بالجوع والعطش والرهبنة، وقال ولا تسرفوا منعنا وحجزنا عن الغلو في أهل الترف وأهل النعمة الذين يبالغون. فنحن نقول افرحوا فلا نقول تحزن، فليس بيوم حزن ولا يوم نكد ولا يوم نحس، يجلس الإنسان يقتر فيه على الناس ويقتر فيه على نفسه يضيق فيه على المسلمين، لا، إنما يفرح، ولكن يفرح برحمة الله عز وجل وبنعمته، ولا يغلو في فرحه إلى الوقوع في المحرمات أو إصابة ما حرم الله عليه. وسع عليه الصلاة والسلام، ومن دلائل توسعه أنه لما رأى الحبشة يلعبون بالسلاح في داخل المسجد، هذا المسجد الذي شعت منه أنوار الرسالة، هذا المسجد الذي تفجرت فيه ينابيع الحكمة، هذا المسجد الذي دوت في جنباته آيات التنزيل، والتي كان فيه الصحابة والصحابيات، وكانت فيه المواقف، مواقف الصدق قولا وعملا واعتقادا من تلك الأمة المصطفى المجتبى. هذا المسجد المطهر المشرف المكرم الذي شرفه الله وجعل الصلاة فيه بألف صلاة، إذا بهم يلعبون فيه، يلعبون في المسجد. انظر كيف عزة الإسلام، انظر كيف المرونة، لكنها مرونة منضبطة، مرونة منفردة. فيوم الفرح يوم فرح، ويوم الشدة يوم شدة، ويوم العبادة يوم عبادة. أصبح عليه الصلاة والسلام يوم العيد والحبشة يلعبون الحراب، وبالأمس كان فيه البكاء والخشوع والخضوع والاستكانة والتهجد بين يدي الله جل جلاله. عظم لهذا الدين، دين مرن، دين منضبط في مرونته، ليس بدين لعب ولا دين عبادة رهبانية يجلس الإنسان فيها دهره كله وهو لازم معتكف، لا، أيام مضت، عشر ليالي مدرسة لأولي العزائم الصادقة والنفوس الأبية المؤمنة المستجيبة لله جل جلاله، حتى إن قائدها وخيرها صلى الله عليه وسلم كان يدخل في القبة من أجل أن يتفرغ لعبادة ربه سبحانه. والذي يصبح اليوم يوم العيد وإذا بالناس يلعبون في المسجد، المسجد بالأمس مليء بالعبادة واليوم يلعبون. فجاء عمر ليحسبهم فنهاه وزجره وقال إنه يوم عيدنا، إنه يوم عيدنا، يوم عيد الإسلام والمسلمين، يوم فرحة لأولياء الله الذين ظلئت أحشاؤهم وجاعت أمعاؤهم، للذين تفطرت أقدامهم وهم منتصبون في جوف الليل بين يدي الله جل جلاله ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فإذا بذلك المسجد يصبح محل الفرح والسرور، لكنه فرح منضبط، ما يستطيع أحد أن يتهم هذا الدين بالتضييق، ولا يستطيع أحد أن يطعن في هذا الدين. فإذا برسول الأمة يلعب الحبشة فيأذن له، ولم ينقض الإنذار، ثم لا يقف الأمر عند هذا إلى به لما يدخل بيته تسأله شده وزوجه رضي الله عنها وأرضاها أن تنظر إليه. فأولا ما منعها من النظر؟ ما قال لها لا ما تنظر؟ ما منعها من شيء يدخل السرور عليها؟ وهذا بشرط أن فتنة، لأن الحبشة كانت فتنة فيه مأمونة ولا ينظر، ما تنظر المرأة، ما يأتي واحد يقول تنظر إلى رجال نظر إليه فتنة، لا، ويستدل بهذا الحديث نقول لا، لأنها هنا الغلو في الفرح، تفرح لكن بشرط أن لا يكون الفرح فتنة للأهل والولد، فحينئذ ثم شرع الله الذي يمنع، وهنا الحواجز والقيود التي يقصد بها صلاح الدين والدنيا والآخرة. فقامت تنظر، هل قال لها أنا رسول الأمة؟ قال انتظري حتى يأتي أخوك يقف لك؟ لا، إذا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي وقفت قدماه بين يدي الله جل جلاله راكعا ساجدا يبتغي فضلا من ربه ورضوانه، يشتري رحمة ربه في إدخال السرور على أهله بالوقوف على قدميه الشريفتين. ما قال لا، بل وقف عليه الصلاة والسلام ووقفت من ورائه تقول رضي الله عنها وأنا أنظر إليهم من ورائه. هذا حشمة وحفافة، كيف أنها كانت على حشمة وعفافة، فكانت تفرح أيضا، يدل على أن المرأة تفرح لكن بشرط أن تكون حشيمة عفيفة رزانة حصانة متحفظة. فقالت رضي الله عنها أنا أنظر إليهم من خلفي، ما قالت أنظر من خلال الباب، من وراء المسلم. فإذا ببعلة، وحينئذ المرأة المؤمنة بدل ما تنظر إلى الفرح بغياب غيبة محرمها تبحث عن محرمها حتى يصونها ويحفظها، هذه أم المؤمنين رضي الله عنها تحرص على ذلك. الشيء الثالث تقول رضي الله عنها فيقول لي هل فرغت؟ فتقول لا بعد، فيقول هل فرغت؟ فتقول لا بعد، ثم تقول رضي الله عنها وأرضاها فاقدروا قدر الصبية الجهلاء، معناه أنها طولت، معناه أنها أخذت مما يقولون راحتها واستجمام قلبها ونفسها. وفي هذا دليل على أمور، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الفرحة، فدل على أن من السنة في يوم العيد أن تحدث فرحة لأهلك، من الفرحة أن تأخذهم إلى مكان تتسع فيه صدورهم تنشرح فيه. والمؤمن دائما يكون عاقلا، يعني كنا نذكر مشائخنا وأهل الفضل والعلماء أنه في بعض الأحيان يدخلون السرور حتى بطريق غير مباشر، والزوجة إذا كانت تستحي من زوجها وتألف ولدها يأمر ولدها أن يأخذها، دائما تحرص على إدخال السرور لأنك وسعت عن أهلك وعلى أهلك وسع الله عليك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتوسعة على بيوت المسلمين حينما وقف عليه الصلاة والسلام، وثانيا أذن بالتوسعة بفضول النظر، لأن اللعب من الفضول والنظر إلى اللعب من الفضول، فأذن لكنه بشرط أن الفتنة والمحافظة. ثالثا، وهذا وقفة تحتاج إلى أن نتأملها، أن عائشة رضي الله عنها، والله إن هذه الصحابية أسأل الله العظيم بعزة وجلال أن يعظم أجرها وأن يثقل في موازين الحسنات ثوابها، ما أفقهها رضي الله عنها، فما يقرأ أحد حديثا من أحاديثها قل إلا وجد فيه شيء من الفقه العجيب. هي رضي الله عنها تقول، يعني تتهم نفسها تقول اقتلوا قدر الصبية الجهلاء، وهذا من الوفاء منها. الوقفة أنها رضي الله عنها كان يقول لها هل فرغتي، ما قال لها فقط خلاص يلا قوم، يعني لو كان الزوج مع أهله في نزهة وفي فرحة، يعني الأكمل والأفضل في الهدي ما يأتي يقول لهم يلا قوم، لا هل فرغتي، انظر كيف يجعل الأنس والانبساط ممن يعطى الأنس، لأن الكريم إذا أعطى شيء أبلغ وأجزل في العطاء، فما ينتظر أن يقطعه هو، لا. وكان صلى الله عليه وسلم على حال الكمال في ذلك، حتى أنه كان إذا وضع كفة في يد من يصافح لا يفلتها، هو الذي يسحب حتى يسحب الرجل يده حياء وخجلا أو لوجود سبب يقتضي ذلك. أما هو عليه الصلاة كان لا يقطع فضله عليه الصلاة والسلام، لأنه في أتم وأكمل صور الكمال في الكرم والجود بعد الله جل جلاله صلوات الله وسلم. وصدق الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، ثم يخاطب مباشرة من قال إن محمدا إن رسولا، لا وإنك، الخطاب المباشر التشريف والتكريم، اللام لعلى وعلى التي تفيد الاستعلاء كأن الخلق أصبح تحته، لعلى خلق مو خلق أيضا عظيم وعظيم من ربك ليست بالهينة. فإذا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يقطع الفرح في السرور، إلا إذا وجدت أسباب مثل مكان مخوف أو جاء الليل أو نحو ذلك نعم، لكن يترك الانبساط لهم حتى يملوا، وهذا أكمل ما يكون. وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل، وزع الإنسان على آلف الحدود الشرعية، ووضع ضوابط صعب، لأن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. لكن في الحقيقة في هذه الأزمنة من الأمور الطيبة إخراج الأهل الأماكن بعيدة من الفتن، أو في الأماكن التي لا فتنة فيها أو فيها سرور الأولاد، ودائما يحرص خاصة الشاب الصالح الملتزم أن لا ينظر أولاده أنه حرمهم من خير، بل دائما حتى ولو حرمهم من شيء يبين لهم السبب حتى يكونوا عن قناعة وإلف. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اليوم يوما سعيدا مباركا من أيام حياتنا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم

هنيئا هذا اليوم تقبل الله عز وجل منا ومنكم. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكبرون في هذا اليوم ويدعو بعضهم لبعض، يهنئ بعضهم بعضا، أن يتقبل الله عز وجل الأيام الأعمال الصالحة في الأيام الماضية. إن كانت رمضان فهنيئا لمن قبل منه، وإن كانت أيام الحج فهنيئا لمن قبل منه، وإن كان لم يكن حاجا فمن صام عرفة وعمل الأعمال الصالحة في الأيام العشر فهنيئا لمن قبل منه. تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قف

عيد أتيت وشهر الخير منسلخ من بعد أن كان للقرآن ترديد أتيت تحمل للصوام تهنئة ففيك جائزة الصوام يا عيد أتيت يا عيد والأرواح مشرقة فللبلابل ألحان وتغريد يوم الفرح يوم السرور شعيرة إسلامية دينية اقترنت بديننا شعيرة عيد الأضحى وعيد الفطر شعيرة دينية هنيئا هنيئا لمن عمل الأعمال الصالحة يا ليت شعري من المقبول فنهنيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل فافرحوا يا عباد الله افرحوا أيها الصوام القوام افرحوا يا من أديتم أعمال الصالحة في الأيام الماضية افرحوا فهذا اليوم يوم عيد لكم قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا افرح

عيدنا شعيرة إسلامية، عيدنا شعيرة دينية، عيدنا تتصافح القلوب وتتآلف، أرواحنا تتفادى ورؤوسنا تتعانق، عيد الابتسامة، عيد الفرح، عيد الضحك، عيد الابتهاج. نعم، لم لا؟ ألا تذكرون تلك الأيام وتلك الليالي التي انقضت، إن كانت أيام ذي الحجة أو أيام رمضان؟ ألا تذكرون أيام الصيام وليالي القيام؟ ألا تذكرون القرآن ومن كان يقرأه؟ ألا تذكرون الصائمين الذين كانوا يفطرون وموائد الإفطار؟ ألا تذكرون الصدقات والذكر والتكبير والتهليل؟ ما أجملها من أيام. اليوم يوم الفرح. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير، هو خير مما يجمعون. بدأ يوم التآلف، يوم التراحم، يوم التزاور، يوم التواد، يوم الصفح، يوم العفو. نعم، انسى يا عبد الله، اليوم يوم عيد، انسى كل الأحقاد، انسى كل ما ملئ به قلبك إن كان فيه من حقد وغل وغش وحسد. إن هذا العيد جاء ناشرا فينا الإخاء، نازعا أشجار حقد، مصلحا مهدي الصفاء. لتعلم يهود، إي والله لتعلم يهود، أن في ديننا فسحة، في ديننا فسحة. إلى متى هذا العبوس؟ إلى متى هذا الهم والغم؟ إلى متى الواحد منا لا يبتسم حتى مع أولاده وأحبابه وزوجته وجيرانه وأقربائه؟ لما لا تشرق الابتسامة في وجوهنا اليوم؟ اسمعوا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: دخل علي وعندي جاريتان تغنيان بدفين بغناء بعاث. تخيل، عائشة جالسة والجاريتان تغنيان ومعهما الدف، بنتان صغيرتان. فاضطجع النبي عليه الصلاة والسلام على الفراش وتسجأ، يتغطى بثوبه، وحول وجهه إلى الجدار ولم يتكلم بشيء، ولم يتكلم بشيء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فانتهرهما، انتهر الجاريتين، وقال: أمزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكشف النبي وجهه، كشف وجهه وأقبل على أبي بكر وقال: دعهما يا أبا بكر، دعهما يا أبا بكر، لكل قوم عيد وهذا عيدنا. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. لما نمنع عن الناس الفرح؟ نعم، المسلمون يعانون المصائب والنكبات والويلات، وأراضيهم تسلب ودماؤهم تنزف وأموالهم تسرق، لكن مع هذا اليوم يوم عيد، اليوم إجازة، اليوم فسحة، ليست في الحرام ولكن في المباح. اليوم يفرح الإنسان، اليوم يوم التكبير، يوم الذكر، يوم الأكل، يوم الشرب، يوم نسمع فيه الناس يقولون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اليوم يكبر المسلمون، اليوم يكبر الأطفال، اليوم تكبر الأشجار، تكبر الأحجار، تكبر الأرض، شكرا لله عز وجل. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولتكبروا الله.

الحمد يوم السرور يوم السعادة من سرته حسنته إي والله يفرح العبد أن صام لله أن قام لله أن قرأ القرآن لله أن زكى لله أن تصدق لله لما نمنع الناس من الفرح وقد أدوا هذه الطاعات لله عز وجل افرحوا افرحوا بفضل الله افرحوا برحمة الله جل وعلا اليوم يوم عيد وعيد سعيد تبارك هذا اليوم بفضل الله عز وجل عيدكم مبارك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يفرحون في عهده ويلعبون في هذا اليوم إياك والحس البليد إياك والتعاسة في هذا اليوم إياك والهم والغم انسى المشاغل انسى الديون انسى الهموم انسى المصائب انسى الأمراض اليوم يوم الفرح اليوم يوم الضحك اليوم يوم السرور برحمة الله جل وعلا انظروا إلى السرور الذي كان يحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى ما فعله الحبشة في يوم العيد كانوا يجتمعون في المسجد ويرقصون بالدرق والحراب واجتمع معهم الصبيان حتى علت الأصوات يوم فرح الأطفال والرجال وهؤلاء يلعبون ويتراقصون فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليهم هل أنكر عليهم؟ هل قال لا نحن الآن وراءنا جهاد وراءنا قتال والناس ما آمنوا اجلسوا وابكوا؟ لا والله يوم عيد يوم فسحة فنظر إليهم ثم قال لعائشة يا حميراء يداعب الزوجة في هذا اليوم يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت نعم فأقامها النبي عليه الصلاة والسلام وراءه خدها على خده يسترها عليه الصلاة والسلام شوف المنظر تخيل المنظر ويتنظر إليهم والرسول صلى الله عليه وسلم يغريهم ويقول دونكم بني أرفدة ويضحكون دونكم بني أرفدة لتعلم يهود أن في ديننا فسحة لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني بعثت بالحنيفية السمحة لتعلم العالم لأشهد العالم أن في ديننا فسحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لتشهد الأرض أن المسلمين مهما علتهم المصائب والجراح والنكبات إلا أنهم قادرون على أن يتحكموا بمشاعرهم يوم العيد يوم الفرح ومع هذا لا ننسى إخواننا المسلمين في العالم من الدعاء من الهم الذي أقصد به الشعور بشعورهم نعم والحزن لحزنهم لكن نتحكم بمشاعرنا نضحك في هذا اليوم مع أطفالنا إنه يوم الأطفال يوم الأطفال أيها الأب أيتها الأم إن بعض الآباء حتى في هذا اليوم غير مستعد أن يذهب بأطفاله إلى نزهة إلى رحلة إلى جلسة عائلية حتى لو كانت مسابقات داخل البيت نجمع الأطفال نوزع عليهم الهدايا الجوائز اللعب الحلويات نعم الحلويات نعم هذا اليوم يوم عيد يوم فرح يوم سرور إنه يوم الأطفال اليوم عيد يا صغيري قم لتلعب في حبور قم لتعبث والصحاب مع الغدير مع الطيور لا تقل إني مللت أو تعبت من السرور اليوم بشرى وتهان وزيارات وجود اليوم حلو طعمه أتراه من زمن الخلود الله أكبر يا صغيري ملء ذرات الوجود اليوم عاد لنا الهنا أتراه أقصانا يعود اليوم عيد يا صغيري قم لتلعب في حبور إياكم والتعاسة مع الأطفال لا هذا اليوم هو يومهم هذا اليوم هو عيدهم هذا اليوم يوم سرورهم يوم سعادتهم ما المانع أن يأخذ الإنسان منا أطفاله في نزهة من النزهات أو رحلة من الرحلات أن يخرج مع أطفاله مع الطعام والشراب والفرح والمرح والسرور واللعب والترفيه والمسابقات والهدايا والألعاب أتعلمون أن بعض الآباء للأسف حتى في يوم العيد حتى في مثل هذا اليوم غير مستعد أن يداعب أطفاله أن يلعب معهم كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أعلم الناس بربه
كان يلعب مع الأطفال، كان يداعبهم فيكني الطفل يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، استوى طيرك. ويأتي إلى الحسن والحسين يداعبهما ويلعب معهما ويدلع لسانه لهما، وكان ينزل من الخطبة لهما فيحملهما عليه الصلاة والسلام ويقول هما ريحانتاي في الجنة، هما ريحانتاي في الجنة. وكان يجلس مع أطفال وأبناء جعفر بن أبي طالب فيداعبهما ويلعب معهما ويعوذهما عليه الصلاة والسلام. ورآه الأقرع بن حابس يقبل الأطفال فقال لي عشرة من الأطفال ما قبلت واحدا منهم، قال ما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك، نزع الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم

ومن حولك. نعم، اترك العبوس، اترك الفظاظة، اترك الغضب، اترك التعاسح. اليوم يوم فرح، اليوم يوم عيد، وعيد سعيد. فرح الأطفال. ألا تذكر يا عبد الله، ألا تذكر عيدك لما كنت صغيرا كيف كان جميلا؟ كنت تلعب مع الأطفال، كنت تلبس الجديد، كنت تلهو بتلك الألعاب، كنت تخرج معهم وتلتقي بأبناء عمك وأبناء أقربائك والجيران، فتلاعبهم وتداعبهم وتضاحكهم وتمرح معهم. ألا تذكر كيف كان والداك يمتعانك في ذلك اليوم؟ عبد الله، هذا يوم الأطفال، هذا يوم هنائهم، يوم لعبهم، يوم سرورهم. احرص يا عبد الله، احرص على أن تجعل هذا اليوم يوما سعيدا لأولئك الأطفال، يوما فيه شيء من المتعة، شيء من السرور. إن الطفل لا يطرح فقط أن تعطيه المال وتقول له اذهب واشتري لك ما تريد، لا، يحب الطفل أن يذهب معه أبوه، أن تذهب معه أمه، أن يخرجان معه، أن يلعبان معه. القضية ليست أموال تعطيها للطفل، اذهب مع السائق أو اذهبي مع الخادمة واشتري ما تريدين من الألعاب ومن الحلويات، ثم ماذا؟ الطفل يريد أمه، يريد أباه. نعم والله، الرحمة والعاطفة من الأب والأم لا تعدلها أي عاطفة ولا أي رحمة في الأرض أبدا، وإلا كيف كانت الأم والأب أحق الناس بحسن الصحابة؟ اليوم يوم عيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يوم السرور، يوم السعادة، يوم الحبور. قال أحدهم: أهنئكم بهذا العيد دوما وأشكر فضلكم بين الأنام، فلازلتم مدى الأزمان أنسي ويبقى مجدكم في كل عام. هنيئا للمسلمين هذا اليوم، هذا اليوم الذي تغبطنا عليه البشرية. الناس يغبطوننا على هذا اليوم، ولهذا من السنة أن يذهب الإنسان ماشيا في صلاة العيد، يخرج النساء والأطفال، كل البيت يخرجون للمصلى في صلاة العيد ليشهدوا الخير وجماعة المسلمين ودعوتهم للخير. ثم إذا خرج من طريق يرجع في طريق آخر لترى الأرض المسلمين، ولتشهد الأرض عيدهم واحتفالهم وخروجهم وتجمعهم. وإن رأيت فقيرا في الطريق الأول ربما ترى غيره في الطريق الثاني، وإن سلمت على بعض الجيران في الطريق الأول تسلم على البقية في الطريق الثاني، وارفع صوتك بالتكبير.

الله ما أجملها من أيام. أتذكرون ذهب رمضان مسرعا، ذهبت الأيام العشر من ذي الحجة مسرعة. إي والله ما أجملها من أيام، وما أحلاها من ليالي، ليالي القيام، أيام الصيام. أتذكرون عندما امتلأت المساجد، عندما ضج المصلون، عندما بكى الباكون، عندما تضرع المتضرعون. أتذكرون إي والله ما أجملها من أيام،

الصبح، اليوم يوم عيد، وعيدكم مبارك، وعيد سعيد، يوم الأم، يوم الأب، هذا هو يومهما. هذا يوم الأم يا من نسيت أمك، هذا يوم الأبي يا من هجرت أباك. أتصدقون أن بعض الأبناء قد هجر أمه وأباه سنين طويلة، وبعضهم رماهما، وبعض الناس رمى أمه وأباه ربما في دور العجزة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيعقل أن يصنع هذا مسلم يخاف الله جل وعلا؟ ووصينا الإنسان، شوف وصية الرب.

أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اشكر لهما بعد شكرك لله عز وجل. نعم، الله عز وجل وصانا بالأم، وصانا بالأب. ماذا صنعت لأمك وأبيك؟ هل فكرت بعد أن اشتريت الهدايا لكل الناس أن تشتري أغلى هدية وأجمل هدية وأول هدية لأمك؟ هل فكرت وأنت تزور الجيران وتزور الأرحام وتزور الأصدقاء أن تبدأ بزيارة اليوم لأمك تلك العجوز التي لولا الله عز وجل ثم هي لما كنت في هذا الوجود أصلا؟ هي سبب وجودك في هذه الحياة يا عبد الله. هل فكرت أن تبدأها بالزيارة اليوم وبالتهنئة اليوم؟ هل تصدقون أن بعض الناس يرمي أباه وأمه في دور العجز؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس بحجة إلا أنه مشغول وما عنده مكان لهما. على الأقل يوم العيد، والله عيب عليه، عيب عليه إذا نسينا الأم والأب حتى في هذا اليوم. من أكبر الكبائر عند الله عز وجل عقوق الوالدين. إي والله عقوق الوالدين من أكبر الكبائر عند الله جل وعلا. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر

فيما لأجل من تركت الأمة والأب؟ أهو لأجل المال أم لأجل البيت أم لأجل التجارة أم لأجل الزوجة أم لأجل الأولاد؟ والله الدنيا كلها لا تسوى غبار قدمهما. إن كان في المستشفى اليوم فاسرع يا عبد الله وابدأهما بالزيارة واجعل اليوم لهما. إن كان في دور العجز فاسرع يا عبد الله واذهب، فإن رضا الرب عز وجل في رضاهما، وسخط الرب عز وجل في سخطهما.

ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اليوم يوم العيد، اليوم يومهما. من كان قد هجر أمه وأباه، من كان بينه وبين والديه خلاف ونزاع، فليتق الله عز وجل. هذا يوم الصفح، هذا يوم العفو، هذا يوم التآلف، هذا يوم التواد والحب والوئام. إن لم يكن بين الابن وأبيه وأمه فبين من؟ غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. هذه الأم، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. اجعلني مثل الجار على الأقل، عامل أمك على الأقل كما تعامل أحد أصدقائك وأحد أصحابك الذين تحبهم. إنها أمك مهما حصل، والله لو بصقت في وجهك أمام الناس، ولو وطئت برجلها على رأسك ورقبتك أمام الناس، فإنها أمك. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. لما نطق عيسى بن مريم من أول كلماته وهو في المهد ماذا قال؟ قال

بعض الآباء، بعض الأمهات للأسف، حتى لو جاء الابن يريد الصفح يريد العفو فإنهما لا يقبلان. لما أيها الأب؟ لما أيتها الأم؟ لما؟ لقد تعبتم على الابن، تقولون فعل وفعل، مهما فعل فإنه خرج من صلبكما، فإنه قطعة من كبدكما، فإنه فلذة الكبد مهما كان. أنسيتما هذا الابن لما كان صغيرا، لما بدأ يمشي، لما بدأ ينطق، كم كانت القلوب معلقة به. لعلك تقول ولعلك تقولين تغير الابن وتبدل الابن، الآن ليس بابني. لا تقل هذا الكلام أبدا، لا تقل، فإن الشيطان موجود وإن النفس ضعيفة، فإنه إن جاء إليك يطلب الصفح والعفو أو افعلها أنت يا عبد الله، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا اليوم عيد، هذا اليوم عيد، فاحرصوا فيه على التهاني وعلى التزاور وعلى التآلف وعلى التحاب. بالعيد وافتني تهانيك التي راقت، ومثلك فضله لا ينكر، لازلت في أمثاله تلقى الهنا، وعليك ألوية المسرة تنشر. نعم، هذا يوم عيدنا، ليعلم الناس ولتعلم الأرض أننا في ديننا فسحة. يا من جفوتها، يا من تركتها يا عبد الله، هذا اليوم هو يومك، يومك يا عبد الله. أنت الرجل تستطيع أن تذهب إليها، أن تتصل عليها، أن تهديها هدية، على الله عز وجل أن يصلح ما في قلبها، أن يجعلها هينة طيعة لك يا عبد الله. لننسى الماضي، لنترك كل ما مضى، لنصفح، لننسى، لنهجر كل ما مضى، لا نتذكر اليوم إلا الفرح، إلا السرور، إلى الأيام الجميلة. اتصل عليها، تقول لي ربما يا شيخ لقد فعلت، لقد تركت، لقد هجرتني، لقد ذهبت إلى بيت أبيها، لا تسلم، لا تريد. أقول لك ابدأ يا عبد الله، جرب اليوم عيد، اليوم يوم الفرح، جرب في صبيحة هذا اليوم أن تتصل عليها فتهنئها وتقول لها عيدك مبارك. تقول لي ربما تغلق في وجه الهاتف، كن صبورا يا عبد الله، أنت رجل تستطيع أن تتحمل. جرب مرة ومرتين، وحاول بالهدية، وحاول بالرسالة، وحاول بالاتصال، اذهب إليها، زرها يا عبد الله، لا زالت زوجتك، لا زال العقد الذي بينك وبينها ميثاق غليظا، لا زال يا عبد الله. ربما تكون أم أولادك وأطفالك، هذا اليوم فرصتك، إي والله فرصتك يا عبد الله. احرص، احرص على أن تبدأ أنت بالسلام. احرصي أيتها الأخت الفاضلة، لا تقولي ما كلمني منذ شهر، هجرني بالفراش، لا تقولي كان سيئا غليظا تلك الأيام الماضية. لننسى،

حسنى، انسى الماضي يا أخي كريم، اليوم يوم العيد اذهب إليها، اليوم يوم العيد اذهبي إليه، اتصلي عليه ولو برسالة ولو بهدية ولو بكلمة جميلة، على الأقل لتكن أول من تهنئه في هذا العيد أنت. تقولين ما يستحق رجل سيء الخلق، رجل مجرم، رجل بخيل، رجل ضربني، رجل طردني، مهما كان فإن له محاسن، إن كرهت منه خلقا ربما عنده أخلاق حسنة، تتذكرين يا أمة الله، احرصي اتصلي عليه، اغلب الشيطان، إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن رضي بالتحريش بينكم، إي والله، إن يريد إصلاحا. لو كانت نيتك سليمة ونيتك سليمة، الله عز وجل يؤلف بين القلوب، اجعلوا هذا العيد هو الفرصة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الله عز وجل هو الذي يؤلف بين القلوب، لا أنت ولا هو، لن يتدخل أحد، لن تستطيع. إذا أراد الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب فعل، لن يرد أمر الله شيء. فاحرصي أن تبذلي السبب، احرصي أن تبدأي أنت بالاتصال، لا تقولي ما يستاهل، لا معليش، أنت تفعلينها لله عز وجل، افعليها، اتصلي مرة ومرتين، زوري كما يريد، تجملي له، تزيني له، لنجعل هذا اليوم بين الأزواج كأنه أول يوم في حياتنا. تذكران يوم عقد القران؟ تذكران ليلة الزفاف؟ تذكران تلك الأيام الجميلة لما ما كان في أولاد، ما في أطفال، ما في مشاكل، ما في ديون، ما في هموم، ما في غموم؟ تذكرون تلك الأيام، أول أيام الحياة الزوجية، لنجعلها اليوم. اليوم ننسى، ننسى كل همنا، ننسى كل المشاكل، اليوم نخرج مع بعضنا، نتفسح، نمرح، نتعشى، نتغدى، اليوم يوم فرح، اليوم يوم السرور، نجلس مع بعضنا البعض، لا نذكر إلا الأيام الجميلة، إلا اللحظات الجميلة.

اللهم. أي والله لو كانت النية سليمة الله عز وجل يوفق بينهما. أيها الأزواج احرصوا على أن يكون هذا العيد مميزا بينكم. العيد مميز. هل اشتريت لها هدية؟ هل تذكرتها يا عبد الله ولو بهدية يوم العيد؟ هل فكرت يا أختي الفاضلة بهدية لهذا الزوج المسكين يكدح ويتعب طوال العام؟ على الأقل اليوم تذكري، على الأقل بطيب، بزجاجة عطر، قلم ولو كان زهيدا، لكن اسمها هدية، هدية العيد، تهادوا تحابوا. أين يا أختي الفاضلة تلك اللمسات الجميلة؟ هل تزينت له؟ هل تبرجت له في هذا اليوم؟ هل فكرت أن تكون الليلة ليلة مميزة لا ينساها طوال حياته؟ اليوم يوم عيد. كبر الله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم إنه يوم الأرحام، يوم الجد والجدة، يوم الخال والخالة، يوم العم والعمة، يوم الأقرباء، يوم أبناء العمومة، أبناء الخؤولة، يوم يلتقي فيه الأرحام، ينسى كل واحد منا المشكلة التي بينه وبين أرحامه. هذا اليوم غير، يتزاور فيه المتقاطعون ويصل فيه المتدابرون، يصل بعضهم بعضا. إنه يوم الأرحام.

تريد الفرح؟ تريد السرور؟ زر أقربائك اليوم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره؟ ما تبي فلوس؟ ما تبي الناس تذكرك بعد الموت؟ فليصل رحمه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يوم الأرحام، يوم الأقرباء. بعض الناس للأسف حتى يوم العيد في الصباح نائم، الظهر نائم، النهار كله نائم. متى يزور أرحامه؟ لأن سهران الحبيب طول الليل، والنهار لما الأقرباء والأرحام يتزاورون الحبيب نائم والأخت الفاضلة نائمة. طيب متى نتزاور؟ إذا كنا حتى في يوم العيد نتقاطع ونتدابر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟

أراهم. لا تقل لي ما زاروني منذ سنوات، ما عليك، ابدأ أنت، ليس الواصل بالمكافئ، اللي زورني أزوره واللي ما يزورني ما أزوره، هذا ما هو واصل، إنما الواصل من الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. شيخ عمي صار له سنوات ما زارني، عمتي أبوي يقول لي لا تزورونها، الخال ما يعرفني ولا نعرفه، الخالة أمي أمرتني أن نقطعها، ما عليك من أحد من البشر، الله عز وجل أمرنا أن نتواصل. والله لو ما رضي لا أبي ولا أمي أن أزور أرحامي لابد أن أزورهم، أرحامي أقربائي، لو طردوك من البيوت فزرهم وصلهم، فكأنما تسفهم المل، فكأنما تسفهم المل، إنه يوم الأرحام، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ما أجمل هذا اليوم، من جماله أن يلتقي الأرحام والأقرباء الذين ما رأيناهم منذ سنة كاملة، اليوم نلتقي بهم، اليوم نتذاكرهم، اليوم نصلهم، اليوم نجلس معهم، إنها الابتسامة، إنه الفرح، إنه السرور، إنها الضحكات، ما أجمل هذا اليوم، يوم عظيم. يأتي الأطفال فيوزع عليهم هذا العيادي، وذلك يوزع عليهم الحلويات، وذلك يعطيهم الهدايا، هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة، وتزرع في الضمير هوى وودا، وتلبسهم إذا حضروا جمالا. نعم لا بأس بهذه الهدايا، إن اليوم يوم عيد، لا بأس بها إن لم تكن بدخا وإسرافا وتبذيرا. إياك والتبذير، إياك والإسراف، حتى إن كان اليوم يوم عيد، لا بأس بالكرم، فهذا يوم الضيوف. نعم لا بأس بالكرم، إن جاءك الضيوف من الجيران ومن الأحباب ومن الأرحام ومن الأقرباء لا بأس، فإن هذا اليوم يوم الكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إذا

وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك، وقدم له ما تستطيع من القرى عجولا، ولا تبخل بما هو هالك. فقد قيل بيت سالف متقدم، تداوله زيد وعمر ومالك. بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك. إن جاءك الضيف تبسم في وجهي، عرفت أو لم تعرف. يوم التزاور، يوم التراحم، يوم التواد، يوم التآلف، احرصوا على الأرحام. إي والله، إن كان بينك وبينهم قطيعة، إن كانوا قد هجروك، إن كانوا قد آذوك، اليوم يوم الصفح، اليوم يوم العفو. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجرك على الله جل وعلا. إن كان بين الإخوان بعض القطيعة، بعض الهجران، بعض الناس تقاطع مع إخوانه لأجل غرض من الدنيا، أو عصبية جاهلية، أو حزبية مقيتة، إن كان بينهم سواء كانوا جماعات إسلامية أو بعض الشباب الذين تهاجروا وتقاطعوا وتدابروا وحصل بينهم خلاف، فإن اليوم عيد، يوم التآلف، يوم التراحم. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. نحن مؤمنون مهما حصل تبقى المحبة، تبقى المودة. إن

يوم العيد بعض الجمعيات الخيرية وبعض الجماعات الإسلامية وبعض المساجد وبعض الشباب وبعض الديوانيات يجعلون وقتا لاستقبال المهنئين والزائرين والمعايدين. اجعل هذه فرصتك يا عبد الله، اذهب لمن خالفك، اذهب لمن اختلفت معه، لمن حصلت بينك وبينه شحناء. احرص على أن تستغل الفرصة، كن أول المهنئين، كن أول الزائرين. نعم يا عبد الله، فإنها نعمة عظيمة.

فبينهم احرص يا عبد الله، ديننا دين الرحمة، ديننا دين المحبة، دين التآلف، دين التآخي. أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينه؟ أيهجره لأجل حطام دنيا؟ أيهجره على نتف لعينه؟ ألا أين السماء؟

سفينه. انسى الاحقاد يا عبد الله، مد اليد. لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. يوم للجيران، يتزاور الجيران، يحسن بعضهم الى بعض. نعم، يوم الجيران يوم التزاور، يوم التسابق. يقولون لما مات الليث بن سعد رحمه الله بكى الجيران عليه كثيرا، فسئلوا ليش تبكون على هذا الرجل، انتم جيرانه لستم اولاده. فقالوا كان يحب غنينا ويكرم ضعيفنا ويواسي فقيرنا، لم نحتج الى شيء منذ ان جاورنا. الله اكبر، الله اكبر. كيف يبكي الجيران على جارهم؟ كيف يبكون؟ لما؟ لحبهم له. كيف كان يحبهم؟ كيف كان يعاملهم؟ كيف كان يتفقدهم؟ الفقير يواسيه، والضعيف يساعده، والمريض يعوده. جيرانه كان عبد الله بن المبارك رحمه الله، كان إذا اشترى لأهله لحما أو فاكهة يبدأ بجيرانه، وكانوا يهودا، ثم يثني بأطفاله، يوزع على جيرانه اللحم والفاكهة. وما كانوا مسلمين، وما كانوا مسلمين. أي دين هذا؟ أي رحمة تلك؟ أي سماحة هذه؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. أبناء جيرانك، أطفالهم، احرصي يا أختي الفاضلة على الجارات، احرصي يا أخي الفاضل على جيرانك، ولو بالسلام ولو بالتهنئة. إنه الجوار يا عبد الله، ما أعظم الجوار عند الله جل وعلا. احرصوا على إخوانكم، على أرحامكم، على أزواجكم، على والديكم، على أطفالكم. نعم، عيدنا عظيم، مستقبلنا للإسلام، والمستقبل مستقبل البشرية لهذا الدين، لهذا الدين العظيم. هذه شعيرة من شعائره، هذا العيد شعيرة من شعائر الإسلام. نعم، والله جل وعلا كتب أن هذا الدين سينتشر وسيظهره الله عز وجل في الأرض كلها. سنعيد للدنيا صباحا مشرقا، ونضيء أنوارا بشرع محمد، ونعيد أمجاد الجدود وعزة شماء تسمو فوق هام الفرقد، ونقولها الله أكبر حسبنا، وبمنهج الله المهيمن نقتدي. بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمد.

الترمذي. نعم، المستقبل لهذا الدين مهما حصل، مهما ضعف المسلمون، فإن المستقبل لهذا الدين أبدا وحقا. أخي الكريم، أختي الفاضلة، عيدكم مبارك. أتذكرون العيد في الماضي كيف كان؟ بساطة وتواضع بين الناس وتآلف وتراحم. اليوم لما طغت المدنية بين الناس، ولما انتشرت وكثرت الأموال فيما بينهم، ولما ازدادت وسائل التكنولوجيا، ضعفت العلاقات وقلت الروابط. لما بدأ الناس يتفاخرون ويتظاهرون بالمظاهر، بسياراتهم الفخمة، بملابسهم الثمينة، كل واحد في يوم العيد يظهر لا بأس بالثوب الجديد، بل السنة أن يلبس الإنسان ثيابا جديدة في يوم العيد. لكن لما عاش الناس اليوم طوال السنة بالبذخ والتبذير والإسراف والتظاهر بالمظاهر الكذابة، صار العيد لا طعم له. صار الناس في يوم العيد فقط يفتخر الواحد فيه على الآخر ويتظاهر فيه على الآخر، تقول فلانة اشتريت ثوبي بكذا وكذا، وهذا الذهب كلفني كذا وكذا. تريد أن تتظاهر فقط بمظهر يجعلها أفضل الموجودات، ويريد أن يتظاهر بمظهر يجعله يتكبر على غيره. رويدكم، ليس العيد لأجل هذا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض

نعم، ليس العيد لأجل التفاخر، لأجل الكبر، بل العيد رحمة بين الناس. نلبس الجديد، نعم، يوم العيد نغتسل، نتطيب، نتزين، لا بأس، لكن لا تخرج الفتاة متبرجة سافرة أمام الرجال. نعم، أنا أعلم أن ربما تكون بعض النساء فيها من الدين ما فيها، لكن لا يحل لك يا أختي الفاضلة بعد أن صليت القيامة بذلك اللباس المستتر المحتشم أن تخرجي في أول يوم من أيام العيد، أن تخرجي بين الرجال متبرجة متعطرة كاشفة. أيها الأب، أيها الأب، احرص على بناتك. نعم اليوم يوم عيد، لكن العيد الفرح فيه بطاعة الله، نفرح بالمباح، نفرح بما شرعه الله عز وجل لنا. نعم أنا لا أقول لك اجلس وأبكي، بل افرح واضحك وله والعب، ولكن في حدود شرع الله عز وجل. يعني أسجن البنت؟ لا تسجنها، لكن احرص على بنتك يا عبد الله، احرص على زوجتك يا أخي الكريم، احرصي على بناتك يا أمة الله. فليس العيد مباحا أن نخرج الفتيات بالثوب القصير والضيق والملابس الفاضحة لتخرج أمام الرجال، لا والله. الفرح بطاعة الله عز وجل، الفرح بشرع الله جل وعلا. الله.

0: الحمد.
1: العيد عيد الفقراء عيد المساكين. إي والله كم من يتيم اليوم ما عنده أب يعطيه عيديته. أتعلم يا عبد الله كم من الأيتام يعيشون بيننا ما عنده أب يصبحه بتلك اللعبة يخرج معه في تلك النزهة. كله كالأب يا عبد الله، امسح رأسه اغنيه في هذا اليوم. كم من أرملة ما عندها زوج يكفيها مؤونتها يسعد أطفالها. تقول لي إحدى اللجان زرنا عائلة قبل العيد بأيام فوجدناهم في حال تعيسة وحال كئيبة وما كانوا يسألون متعففين، يقولون فأعطيناهم بعض الصدقات، يقولون فذهبت الأم مع أطفالها يشترون بعض حاجيات العيد. فاتصلت علينا الأم تبكي، تبكي الأرملة المسكينة التي ترعى أيتاما صغارا، تقول لنا تقول والله مرت علينا سنوات طوال ما خرجت مع أطفالي لاشتري شيئا للعيد، لا ملابس ولا أمتعة ولا هدايا ولا شيء أبدا. مرت علينا الأعياد كغيرها من الأيام، هذا أجمل عيد مر علينا بفضل الله ثم بفضل صدقاتكم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، هذا اليوم يومهم، أغنوهم في هذا اليوم. وما صدقة الفطر والأضحية في هذا اليوم إلا لأجل أن نغني الفقراء، فأغنوهم بأموالكم، أغنوهم بما تملكون. فهذا اليوم يوم إسعادهم، يوم فرحهم، يوم سرورهم. لا تنسوا في هذا اليوم مرضى في المستشفيات ما عندهم أحد ربما من أقربائهم، ربما غرباء في هذا البلد، ربما يعملون غرباء ما عندهم من يزورهم، ما عندهم من يعودهم. عيادة المرضى في هذا اليوم من أجمل ما يفعله الإنسان. اشتري بعض الهدايا، خذ أطفالك وأولادك إن استطعت، خذ بناتك إن استطعت، ساعة واحدة يوم العيد العصر في الليل أي وقت، لم يكن أول يوم ثاني يوم أي وقت، نذهب إلى المستشفيات عندنا بعض الهدايا الرمزية، ولو بالسلام ولو بالمعايدة ولو بالابتسامة، إدخال السرور على قلب المريض ربما يشفيه الرب عز وجل بدعائكم لهم بزيارتكم لهم. ناهيك عن 70,000 ملك الذين يستغفرون لك يا عبد الله إذا زرت مريضا واحدا. إخوانك في دور العجزة في دور المسنين، إن استطعت أن تزورهم فافعل، فهذا اليوم يومهم. احرص يا عبد الله بعد أن قضيت أياما في الطاعات سواء في رمضان أو عشر ذي الحجة، احرص يا عبد الله على أن تستمر. فالصيام لم ينقطع والقيام لم ينقطع والدعاء لم ينقطع والصدقة لم تنقطع والقرآن لا ينقطع. احرص يا عبد الله على صلاة الفرض، فكم من الناس في يوم العيد من ينسى صلاة الفرض. انظروا إليهم في صلاة الظهر، انظروا إليهم في صلاة العصر، أين المصلون الذين كانوا في الأمس قد ملأوا المساجد؟ أين هم اليوم في صلاة الفجر أو صلاة العشاء؟

0: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. نعم، يا من كنت تصلي الساعتين والثلاث، صلي ولو عشر دقائق، صلي ولو عشر دقائق. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ليس صحيحا أن يكون العيد يوم إجازة خلاص ما نصلي، مثل بعض الناس يظن أن يوم العيد ما نقرأ قرآن، يوم العيد ما نصلي، يوم العيد ما نوتر، يوم العيد ما في. لا، من قال لك هذا يا عبد الله؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يوم التكبير يوم ذكر، أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لا ينقطع، لا تنقطع صلاة الوتر يا عبد الله. بعض الناس يظن يوم العيد خلاص أفعل كل ما حرمت نفسي منه. بعضهم العياذ بالله يوم العيد يذهب إلى حفلات الغناء، بعضهم يوم العيد يذهب إلى بعض حفلات الرقص، بعضهم العياذ بالله يذهب إلى يسافر إلى بلاد يفعل فيها الفواحش، بعضهم يشرب الخمر، بعضهم يزني، بعضهم يفعل ويفعل. والحجة اليوم يوم عيد، أعوذ بالله، هل هذا هو العيد؟ لا والله. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا تكن يا أخي الكريم يا أخي الفاضل، لا تكن كمن عمل وعمل وعمل ثم هدم ما عمله كله، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. احرص يوم العيد على الفرائض، احرص على صلاة الرواتب، الرواتب السنن الراتبة احرص عليها يا عبد الله، احرص على الوتر، احرص على صلاة الفجر يا عبد الله، احرص على أن تقرأ بعض الصفحات من القرآن، لا تهجر القرآن هذا اليوم. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. تقول لي: إلى متى؟ إلى متى تظل العبادة؟ نعم، هناك الست من شوال لا تنسها. تقول لي: إلى متى تظل العبادة؟ إلى أن تلقى الله جل وعلا. واعبد ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، هذا اليوم يوم عيدنا، يوم الفرح، يوم السرور، يوم البهجة، لا يوم المعاصي ويوم الذنوب، لا والله، يوم طاعة الله عز وجل بصلة الأرحام، ببر الوالدين، بالإحسان إلى الأطفال، بمداعبة الأهل والأزواج، بالإحسان إلى الجيران، بالصفح عن الإخوان، بنشر الحب والخير بين الناس، بمساعدة الفقراء، بعيادة المرضى، بالرحمة بالمسنين والضعفاء والمساكين. دخل عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الرجل الذي يحكم أكبر دولة في ذلك الزمان، دخل عليه عامل فرآه مستلقيا على ظهره وصبيانه يلعبون على بطنه. تخيل عمر يفعل هذا، يستلقي على ظهره وأطفاله يلعبون على بطنه، فأنكر ذلك، يعني رجل بهذه المنزلة يفعل هذا؟ فقال له عمر: كيف أنت مع الأهل؟ قال: إذا دخلت سكت الناطق. فقال له عمر: اعتزل. عزله عمر. قال: لما؟ قال: إنك لا ترفق بأهلك وولدك، فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة والأخوات، عيدكم مبارك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى.
1: عيدنا بالأنس عاد، أسعد القلب وزاد، وأضاء السعد نورا، أبسم الدنيا وجاد، لحنه يشدو صداه.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه بخير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة ومعاشر الأخوات، حديثنا اليوم موجه إلى أولئك الفقراء الذين أقعدهم الفقر عن الحج إلى بيت الله الحرام، موجه إلى أولئك المرضى الذين أعجزهم المرض عن السعي إلى الحجيج، موجه إلى أولئك الذين تتوق نفوسهم وقلوبهم شوقا أن يطأوا أرض الحبيب، موجه إلى أولئك الذين تحلق قلوبهم فوق المسجد العتيق وترفرف وتطوف أرواحهم حول هذا المسجد الحرام، موجه إلى أولئك الذين يسعون بقلوبهم وأرواحهم أن ينالوا رضا العزيز الغفور، موجه إلى أولئك الذين لم يسعدهم القدر ولم يسعدهم قدر الرحمن في أن يحجوا إلى بيت الله تعالى في هذا العام، موجه إلى أولئك الذين إذا قيل لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إلى هؤلاء وإلى أولئك جميعا حديثنا اليوم موجه إليهم، لنبين لهم أن الرحمن قد عوضنا خيرا، ونبين لهم أن هذا الدين هو دين الأغنياء ودين الفقراء، أن هذا الدين هو دين الأقوياء ودين الضعفاء. معشر الإخوة المؤمنين وأيتها الأخوات المؤمنات، في هذه الأيام المباركات ذهبت وفود الحجيج إلى بيت الله الحرام، ذهبت تلك الوفود الطيبة المباركة إلى بيت الله الحرام، فأثارت النقع من ذلك البلد الحرام، فهبت علينا نسمات عطرة، هبت علينا نسمات عطرة بطيب مكة وطيبة، تحمل شذا عرف طيب من منى وعرفات. فهذه الرياح وهذه النسمات المباركة هيجت النفوس وحركت القلوب، فطارت القلوب شوقا وفرحا، وطارت لتحلق مع هؤلاء الحجيج، وتسعى معهم في مساعيهم، وتطوف معهم في طوافهم، وتتنقل معهم في حلهم وارتحالهم. أيها الإخوة المؤمنون، هل من مشتاق إلى تلك الآفاق؟ هل من راغب في أن يحصل ذلك الأجر العظيم؟ هل من راغب في أن يكون مع ذلك الحجيج في حله وترحاله؟ هل ترغبون في أن تحصلوا ذلك الفضل العظيم
وذلك الأجر العميم الذي ضمنه الله تعالى لهؤلاء الحجيج. هل ترغبون في أن تكونوا كما قال فقراء المهاجرين؟ هل تقولون كما قال فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور فما العمل؟ ذهب الأغنياء بالأعمال، معهم ما ينفقون، ومعهم ما يحجون به، ومعهم ما يتصدقون، ولا نجد يا رسول الله. وهؤلاء الفقراء كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم في الجهاد في سبيل الله، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فيبشرهم الله تعالى أنهم لا سبيل عليهم وأنهم من المحسنين، وما على المحسنين من سبيل، وأن هؤلاء المؤمنين الصادقين بنياتهم الصادقة هم مع المؤمنين المجاهدين، لا يقطعون واديا ولا يسيرون مسيرا ولا يتحركون في أمر من الأمور إلا كانوا معهم وشركوهم في الأجر، كما قال الله تعالى وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. معشر الإخوة المؤمنين، إذا أردنا بحق أن نحصل أجر الحج، وإذا أردنا بحق أن نفوز بثواب الحج والعمرة، فتعالوا معا نعرف ونتأمل ونتعلم ما هي معاني الحج، وما هي مقاصد الحج، وما هي أسراره. فحيثما تحققت تلك المقاصد وحيثما تحققت تلك المعاني فأنت حاج إلى الله وإن كنت في ديارك. أي والله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأجر أعظم من أجر الحاج، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. العمل الصالح في هذه الأيام يعدل أجر الشهداء، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وكذلك الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكذلك الذي يطيع الله تعالى في هذه الأيام. فضل من الله تعالى ونعمة، فضل من الله تعالى ونعمة. فربنا سبحانه وتعالى هو رب الفقراء ورب الأغنياء، رب الضعفاء والمساكين ورب الأقوياء. نعم، فمن تأمل أسرار الحج وتأمل معانيه ومقاصده وعرفها وأتى بها فهو حاج إلى الله أينما كان. ما هو الحج؟ الحج لغة هو القصد، يقال حج فلان إلى كذا، أي قصد إلى كذا. والحج شرعا هو قصد بيت الله الحرام، فالحج هو القصد. فالحاج سمي حاجا لأنه إنما يقصد وجه الله الكريم، ويقصد بيته، ويوحد قبلته، ويوحد وجهته إلى الله سبحانه وتعالى. فأينما كنت أيها المسلم توحد الله تعالى وتوجه قصدك إليه وتخلص العمل إليه فأنت حاج إلى الله. نعم، أينما كنت تخلص القصد والنية لله عز وجل فأنت حاج، لأن الحج هو القصد. ثم تعالوا نتأمل أسرار الحج، ونتأمل ونسأل أنفسنا: هل يمكن أن نأتي بها ونحن في ديارنا؟ تعالوا نتأمل منذ اللحظة الأولى، منذ لحظة التلبية، منذ أن يلبي الحاج ويقول: لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم لبيك. التلبية هي استجابة لله، لبيك أي طاعة لك بعد طاعة. التلبية استجابة لله رب العالمين، والحاج يلبي أي يعني أنه يستجيب لله رب العالمين، فيلبي نداء الله عز وجل
ولا شيء يشغله عن ربه وهو في هذا المكان المقدس، فكل شيء يذكره بالله. أما غير الحاج فإنه يكبر ولا يلبي. لماذا؟ لأنك وأنت في مكانك لك 1000 شاغل يشغلك، ولك 1000 صارف يصرفك عن الله، فأنت تقول الله أكبر الله أكبر، وهو يقول لبيك اللهم لبيك. أنت تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من الولد، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من الديار، الله أكبر من المصانع والمتاجر، الله أكبر من كل شيء. كلمة لو فقهناها لتغيرت حياتنا كلها، كلمة لو فقهناها لما وجدت الناس على المقاهي يوم الجمعة ونداء الرحمن ينادي الله أكبر الله أكبر. كلمة لو فقهناها لما وجدت الناس في المصانع والمتاجر والمنادي ينادي الله أكبر الله أكبر. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من الزوجات والأولاد، الله أكبر من مساعيكم، الله أكبر من مصانعكم ومن متاجركم. أي ينبغي أن يكون الله تعالى عندك أكبر من كل شيء، الله في قلبك أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا كلها وما عليها. أنت في مكانك تلبي، وأنت في مكانك تستجيب لله تعالى إذا كبرت الله وعظمته وأفردته. ثم تعالوا نتأمل معنى الإحرام. هل يمكن أن نأتي بمعنى الإحرام ونحن في بيوتنا وفي ديارنا؟ نعم. ما معنى الإحرام؟ الحاج إذا أحرم، إذا دخل في ملابس الإحرام، فلنفقه أيها المسلمون ولنعرف أن مناسك الحج كلها، أن مناسك الحج كلها ما هي إلا رموز لمعان عظيمة ومقاصد شريفة. المشركون والملحدون والناس الذين لا يؤمنون بهذا الدين يسبوننا بكلام لا يصح أبدا، ويزعمون أن هذا الدين دين وثني، نعوذ بالله، ويقولون ما تصنعون في الحج؟ تذهبون فتقبلون أحجارا وتقبلون أعتابا وتقبلون أشياء، ما أشياء وثنية وأشياء مادية. كلا والله، كلا والله، ليس الأمر كذلك، وإنما كل حركة وكل سعي وكل فعل في الحاج في الحج إنما هو لمقصد عظيم ولمعنى عظيم. وتعالوا نتأمل، الحاج حينما يلبس ملابس إحرامه، هذان الثوبان إنما يذكرانه بكفن الآخرة، إنما يذكرانه بثياب الآخرة التي يقدم بها على الله، التي يقدم بها على الله. يقدم بثياب رصة وثياب لا زينة فيها ولا تفاخر فيها، فثياب الإحرام إنما تذكر بالآخرة، فلما لا تتذكر الآخرة بغير حج؟ ثياب الإحرام تذكرك بالزهد والتواضع، فأنت تدع زينة الدنيا. لا تجد من يلبس الحرير، ولا تجد من يلبس الثياب الفاخرة، والناس كلهم سواسية، الوزير والغفير والرئيس والحقير، الجميع بثياب واحدة. ليتعلم الناس أن الدنيا لا قيمة لها عند الله، وأن الزينة ليست مستحبة عند الله، وأن هذا الدين ليس دين مظاهر وزينات وزخارف، وإنما هو دين حقائق وأعمال. كذلك هذا الإحرام ما حقيقته؟ حقيقة الإحرام أنك تجتنب أشياء حرمها الله تعالى عليك منذ أن تتجرد من المخيط والمحيك وتلبس ملابس الإحرام. تتجنب الطيب وتتجنب النساء، لا تقص أظافرك ولا تقص شعرة واحدة من شعرك، لا تأتي بمحرم، لا تفسق، لا تجهل، لا ترفث. هذه الأشياء تحرم عليك، فضلا عن أنه يحرم عليك لبس المخيط والمحيك. إذن فالإحرام معناه أنك تترك أشياء حرمها الله عليك. أفلا نستطيع أن نترك الحرام ونحن في ديارنا؟
بغير حج. الإحرام يذكرك كما يذكرك الصيام أن تجتنب ما حرم الله تعالى عليك، فمن اجتنب ما حرم الله تعالى عليه فهو محرم، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى عنه. هذه هي الحقائق، هذه هي الحقائق. حقيقة المهاجر ليس هو الذي يترك الديار والوطن والأهل، ولكن المهاجر حقيقة هو الذي يهجر ما حرم الله تعالى عليه. وكذلك المحرم حينما يحرم وحينما يهجر أهله ووطنه ودياره، إنما يهجر ما حرم الله تعالى عليه. حقيقة الإحرام أيضا عبودية خالصة لله تعالى. حينما تحرم تصير عبدا لله، لا تفعل شيئا إلا بإذن من الله، تعلم أنك كلك ملك لله تعالى، لا يحل لك من نفسك شيء، ولا شعرة ولا ظفر. إذا أحرمت فأنت عبد لله، تذوق معنى العبودية الحقة وتستشعر معنى التعبد لله. لا يحل لك أن تأخذ شعرة فهذه الشعرة ليست ملكا لك فأنت عبد لله. لا يحل لك أن تأخذ من جسدك ظفرا فهذا لا يحل لك فأنت عبد لله. لا يحل لك شيء إلا بإذن من مولاك. فتتعلم معنى العبودية. أين ذلك؟ أين ذلك من المسلمين الذين تقول لهم إن الله تعالى حرم عليكم كذا وكذا، فيقولون لماذا؟ إن الله تعالى حرم عليكم الربا، فيقولون لماذا؟ أليست هذه أموالا تأتي بأموال وتأتي بفوائد؟ تقول للمسلمة إن الله تعالى حرم عليك التبرج والسفور، فتقول لماذا؟ أليست هذه زينة لي؟ تقول لهم إن الله تعالى حرم كذا وكذا، فيقول لماذا؟ ليست هذه عبودية، ليست هذه عبودية حقة. العبودية الحقة أن تتعلم أن تكون عبدا لله. إذا قال لك افعل تقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كل هذا نتعلمه من الإحرام، وكل هذا نستطيع أن نأتي به ونحن في بيوتنا ونحن في ديارنا قبل أن نحرم وقبل أن نحج. ثم بعد ذلك تعالوا نتأمل سريعا لكي لا نطيل عليكم. حينما يمن الله تعالى علينا وندخل المسجد الحرام، إذا دخلت المسجد الحرام فقد دخلت في أمن وأمان. قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. وهذا يذكرك أن من دخل في دين الله تعالى فهو آمن، من دخل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن. تستطيع أن تحقق هذا المعنى وأنت في مكانك، أن تدخل في دين الله تعالى، أن تدخل في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون آمنا. أي والله، اعرف الله، اعرف الله يعرف، احفظ الله يحفظ، اعرف الله في الشدة، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه معاني مهمة، فهذه المعاني إنما نتعلمها إذا تأملنا في الحج، ونستطيع أن نأتي بها ونحن في ديارنا ونحن في أماكننا. إذا دخلنا المسجد الحرام وإذا استلمنا الكعبة المشرفة، إذا طفت بالبيت، فاعلم أيها العبد الصالح، اعلم أنك إذا طفت بالبيت فهذا معنى عظيم. المعنى الذي نتعلمه أنك لا تزال بخير ما دمت تدور حول شريعة الله عز وجل، ما دمت تدور حول شرع الله، تدور حول كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت في خير. فهذا مثال وهذا رمز. نطوف حول الكعبة ونطوف حول البيت لكي يقع في نفوسنا أننا لابد أن نكون دائما طائفين حول كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحول شريعته. نسعى بين الصفا والمروة، نسعى بين الصفا والمروة، لنعلم أن الحظوة والمكانة، المكانة عند الله لا تكون إلا بسعج، ولا تكون إلا بجهد، ولا تكون إلا بحركة لدين الله تعالى.
حينما تلتزم الملتزم اعلم يقينا أنك ما دمت تلتزم بشرع الله تعالى فأنت في خير. حينما تتعلق بأستار الكعبة اعلم يقينا أن المتعلق بحبال طاعة الله تعالى فهو آمن. حينما نحلق، حينما نقصر، حينما نذبح ونضحي في كل معاني الحج ولا نريد أن نطيل ولنقف عند معنى واحد من هذه المعاني نختم به حديثنا، ألا وهو معنى الذبح، وما فيه من معنى ما فيه من معنى التضحية، وما فيه من معنى الفداء. والقصة معروفة ونتذكرها في هذا اليوم، قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إذ قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك في هذا الأمر؟ ماذا كان جواب الولد الذي تربى في بيت النبوة الذي عرف حقيقة الإسلام؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت ليس في الأمر رأي، أليس ذلك أمرا من الله؟ يا أبت افعل ما تؤمر. قال: وكيف يكون حالك؟ قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه حال الأسرة المسلمة، هذه حال الأسرة المؤمنة التي تربت على طاعة الله عز وجل والتي عرفت حقيقة الإسلام. ويأتي إبراهيم عليه السلام يأخذ ابنه ويذهب به في مكان بعيد ليذبحه، يذهب به في مكان بعيد ليذبحه، يمضي إبراهيم ويتبعه إسماعيل، ويأتي الشيطان فيقول لإسماعيل يأتي إبراهيم فيقول له: يا إبراهيم إلى أين تذهب بولدك؟ فيقول له: أذهب به لحاجة. فيقول له: إنك لا تذهب به لحاجة، إنما تذهب به لتذبحه. فيقول له: ولم أذبحه؟ يقول له: زعمت أن الله أمرك بذلك؟ فيقول: إن كان أمرني بذلك فلأفعلن. ويأتي لإسماعيل ويقول له: يا إسماعيل إلى أين يذهب بك أبوك؟ يقول: يذهب بي لحاجة. فيقول: إنه لا يذهب بك لحاجة، وإنما يذهب بك ليذبحك. فيقول له: ولم يذبحني؟ يقول: يزعم أن الله أمره بذلك. فيقول: إن كان أمره بذلك فليفعل. إيمان ويقين وثبات. ثم يذهب ويضجع الولد، فيقول الولد إسماعيل عليه السلام لأبيه: يا أبتي اضجعني على وجهي لئلا أنظر إلى السكين فأرتاع، ولكي لا تنظر إلى وجهي فتجزع. فيضجعه على وجهه ويضع السكين على قفاه ويهم بذبحه. ويسلم الأب ويسلم الابن لله عز وجل، يسلمان ويأتيان بحقيقة الإسلام العملية، الحقيقة العملية للإسلام وليست الحقيقة اللفظية، الحقيقة العملية وهي الاستسلام لأمر الله. إذا أمرك الله تعالى بأمر تستسلم لله عز وجل وتنقاد. ولذلك يعبر ربنا عز وجل عن ذلك الموقف فيقول: فلما أسلما، لما أسلما، لما أسلما أمرهما لله، لما أتيا بحقيقة الإسلام، فلما أسلما وتله للجبين، أضجعه على وجهه وأمسك السكين، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، فداه الله تعالى بذبح عظيم. وما كان الله تعالى يريد ذبح إسماعيل، وما كان الله تعالى يريد أن يؤذي إبراهيم في فلذة كبده، ولكنه ابتلاء من الله عز وجل ليظهر حقيقة إيمان إبراهيم، وليكون حقيقة إيمان إبراهيم وإسماعيل مضرب المثل إلى يوم الدين، لكي نتعلم حقيقة الإسلام، ولكي نتعلم أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، إن هذا الدين يسر، والله عز وجل لا يكلفنا إلا بالمستطاع. مهما كلفك الله ومهما أمرك الله امتثل، ولا تقل إن الأمر صعب، ولا تقل إن الأمر شديد، وتجد التيسير من الله، كما امتثل إبراهيم وإسماعيل وجاء التيسير والتخفيف من الله. وعندنا في ذلك خواتيم سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية فزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله حملنا من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد ما نطيق وحملنا اليوم ما لا نطيق. قال وما ذلك؟ قالوا هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يحاسبنا على ما أخفينا في أنفسنا، هذا أمر لا نطيقه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله تعالى التخفيف على الفور، لا يكلف آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأنزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا يؤاخذكم الله تعالى بما في أنفسكم، وإنما يؤاخذكم بالكسب فقط، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ونزل القرآن بذلك يؤكد ويستجيب الله تعالى دعاء المؤمنين حينما امتثلوا واستجابوا، حينما امتثلوا واستجابوا لدين الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنين، أيها الإخوة المؤمنون، لا بد أن نتعلم في هذه الأيام، نتعلم حقيقة الإسلام، نتعلم حقيقة الإسلام، وأن حقيقة الإسلام هي استجابة لله تعالى، انقياد، استسلام. معنى الإسلام أن تسلم نفسك لله، أن تسلم قلبك لله. إذا أمرك الله تعالى بأمر استجبت على الفور، أي أمر اتركه ودعه، أي شيء حرمه الله تعالى عليك اتركه ودعه، واعلم أن الله تعالى سوف يغنيك من فضله. هذه هي حقيقة التوكل. انظر كيف فعلت هاجر حينما تركها إبراهيم عليه السلام في هذه الأرض القفراء، لا زرع فيها ولا ماء ولا شجر ولا نبات ولا شيء، فقالت له إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ تركها هي وولدها الرضيع إسماعيل. قالت له إلى من تكلنا؟ لمن تتركنا في هذا المكان القفر وتدعونا وتذهب وتمضي؟ إلى أين تمضي؟ قال أمضي إلى أمر ربي. قالت أبي هذا أمرك الله؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا. انظر إلى إيمان المرأة المؤمنة، بهذا أمرك الله؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، لن يضيعنا. ثم تأخذ بالأسباب وتسعى وتذهب وتجيء. حينما يتلوى رضيعها، يتلوى رضيعها من الجوع والعطش، فيضرب إسماعيل بقدمه فتنبع زمزم، بركة من الله عز وجل على تلك الأسرة المؤمنة. وتسعى المرأة بين الصفا والمروة، تسعى وتذهب وتجيء وتأخذ بالأسباب، والقصة معروفة، ولكن نتعلم منها حقيقة التوكل، حقيقة الإسلام، حقيقة الانقياد. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الواقع الأليم الذي تنسج لنا قوى الشر، تنسج لنا ثوبا تلقيه على أعيننا، الذي تتكالب علينا فيه قوى الشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليلقين في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا نظرنا إلى الحجيج، وإذا نظرنا أنه قد اجتمع مليون مسلم، 2 مليون، 2 مليون مسلم يجتمعون في موقف واحد، ولكن للأسف الشديد، نسأل الله العافية، للأسف الشديد يحسبهم الناس جميعا وقلوبهم شتى. هل ترضون
هل ترضون أن يكون لكم مثل المنافقين؟ هل ترضون أيها المؤمنون أن يكون لكم مثل السوء؟ نعوذ بالله تعالى من ذلك. للأسف الشديد هذا حال الأمة الإسلامية، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تفرقوا جماعات وفرقا، كلهم ينابذ بعضهم بعضا وليسوا على قلب رجل واحد. والله لو أن الأمة قد اجتمعت على قلب رجل واحد ما طمعت فيها أمريكا، ولا طمعت فيها إسرائيل، ولا طمعت دولة أن تتحكم في أقدار المسلمين، وتخطط لتضرب هذه الدولة ثم تضرب تلك ثم تضرب تلك بعدها، والمسلمون ساكتون صامتون لا يتحركون ولا يتكلمون. لماذا طمعوا فينا؟ طمعوا فينا لأننا كنا على أنفسنا، لأننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قلوبنا الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ حب الدنيا وكراهية ضعف

0: يضرنا كيدهم شيئا، فعلينا أن نعتصم بحبل الله المتين، وعلينا أن نجتمع وأن نتآلف. خير ما نرفع به البلاء في هذه الأيام أن يتآلف المسلمون وأن تجتمع كلمتهم، تحابوا وكونوا عباد الله إخوانا، انزعوا الغل والأحقاد من صدوركم، كونوا عباد الله إخوانا، صفوا قلوبكم لإخوانكم، تحابوا في الله وانزعوا البغضاء ودعوا الخلافات وما يفرق كلمة المسلمين. ما دمنا نجتمع على كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما دمنا نجتمع على الهدف الأسمى وهو إقامة العبودية لله رب العالمين وامتثال طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ما دمنا نجتمع على هذه الأصول فعلينا أن ننبذ ما بيننا من خلافات، وعلينا أن نتحاب في الله وأن تجتمع كلمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد شملهم وأن يوحد صفهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد شملهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم رد كيد اليهود في نحورهم، اللهم رد كيد أمريكا في نحورها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين في العراق. اللهم رد عن المسلمين، اللهم رد عن المسلمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تدخلنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.
1: يا نور جديد في يوم سعيد، دعيد الأضحى أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد، في إذاعة

0: ويزيد بالعلم والنور اللي بيديها الدكتور بتخلي الظلمات تبقى نور بالعلم والنور اللي بيديها الدكتور بتخلي الظلمات تبقى نور يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد الأضحى أحلى عيد يا نور جديد في يوم سعيد في إذاعة القرآن المجيد
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: مجموعة جديدة من نساء وأطفال على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في طريقها إلى أستراليا، والحكومة تلوح بأقصى العقوبات عند ثبوت ارتكابهم مخالفات. احتجاج أمام البرلمان الفيدرالي على معاملة نشاط

0: الطائس طول الصمود والشرطة توقف عددا من المحتجين. انخفاض مرتقب في فواتير الكهرباء في الولايات الشرقية، والحكومة تعزو التراجع إلى التوسع في الطاقة المتجددة والبطاريات المنزلية. غارات أمريكية قرب مضيق هرمز، وترامب يدعو دولا عربية وإسلامية إلى الانضمام لاتفاقات إبراهام كجزء من أي تسوية محتملة في المنطقة. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أعلن وزير الداخلية الأسترالية توني بيرك أن مجموعة ثانية تضم 7 نساء و12 طفلا على صلة بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية تخطط لمغادرة سوريا بعد سنوات قضتها في مخيم روج، حيث من المتوقع أن تواجه نساء المجموعة الثانية اتهامات لدى عودتهن إلى أستراليا مساء اليوم. وشدد بيرك على أن الحكومة لا تقدم أي مساعدة لهذه المجموعة، مؤكدا أن أفرادها سيواجهون أقصى العقوبات القانونية في حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات. فيما ذكرت شبكة ABC أن قسما من المجموعة سيصل إلى ملبورن والباقي إلى سيدني. وكانت مجموعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال قد عادت إلى أستراليا مطلع مايو، حيث أوقفت 3 نساء فور وصولهن وما زلنا قيد الاحتجاز. وتواجه امرأتان تهمان تتعلق بالعبودية والإيجار بالبشر، فيما وجهت إلى الثالثة تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع معلنة. شهد مبنى البرلمان الفيدرالي في كامبرا احتجاجا نظمه ناشطون تنديدا بطريقة تعامل إسرائيل مع المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذي منعته إسرائيل من التوجه إلى غزة. وأوقفت الشرطة عددا من المتظاهرين أمام مبنى البرلمان في كامبرا خلال الاحتجاج الصامت، وجثى نحو 75 شخصا على ركبهم أمام البرلمان مطالبين الحكومة الفيدرالية بفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية مزاعم بإساءة معاملة أستراليين احتجزوا بعد محاولتهم إيصال مساعدات إلى غزة بحرا. ورددت إحدى المتظاهرات أثناء اقتيادها من قبل الشرطة دعوات لاتخاذ إجراءات أقوى ضد إسرائيل. من جهتها أدانت السيناتورة عن حزب الخضر مهرين فاروقي عمليات التوقيف ووصفتها بالمخزية.
1: This government, this parliament is more interested in the decorum of this place rather than the genocide, the apartheid, the occupation and oppression of Palestinian people. It was a silent, peaceful protest. This is the people's house.
0: وكان 7 من أصل 11 أستراليا قد وصلوا إلى سيدني يوم الاثنين بعد اعتراض القوات الإسرائيلية السفينة التي كانوا على متنها، فيما نفت مصلحة السجون الإسرائيلية جميع مزاعم الإساءة. كشفت جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة الملكية لمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي أن شرطة نيو ساوث ويلز لم تقم بإعداد تقييم للمخاطر الأمنية الخاصة بفعالية عيد الهانوكا اليهودية التي كانت مستهدفة في هجوم بونداي الدامي. وقالت مساعدة مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ليان ماكسوكر أنه كان بالإمكان إعداد تقييم للمخاطر الأمنية الخاصة بالفعالية. كما استمعت اللجنة إلى إفادات أشارت إلى أن مستوى التهديد الذي كان يواجهه المجتمع اليهودي عد مقلقا خلال الأشهر التي سبقت الهجوم، فيما أفاد شهود بزيادة في رسائل الكراهية على الانترنت. وخلال الجلسات قال شاهد من شرطة نيو ساوث ويلز عرف بالرمز ABQ أن المجتمع اليهودي يعد هشا ويحتاج إلى وجود دائم للشرطة بسبب ارتفاع السلوكيات المعادية للسامية في الفترة الأخيرة. أعلنت الحكومة الفيدرالية تمويلا إضافيا بقيمة 2,600,000 دولار لدعم الناجين من أجيال السكان الأصليين المسروقة. ويأتي ذلك بعد نحو 30 عاما على صدور تقرير إعادتهم إلى المنزل. وقالت السيناتورة ليديا ثورب أن الاعتذار وحده لا يكفي. ستشهد فواتير الكهرباء للأسر والشركات الصغيرة انخفاضا في أجزاء من الولايات الشرقية الأسترالية بعد قرار هيئة تنظيم الطاقة خفض السعر الأعلى للأسعار على الخطط الأساسية، وبموجب القرار ستتراجع أسعار الكهرباء للأسر بنسبة تصل إلى 10.7% في جنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز وجنوب شرق كوينزلاند، ويحدد ما يعرف بعرض السوق الافتراضي الحد الأقصى للأسعار التي يمكن لشركات الطاقة فرضها على المشتركين في الخطط الأساسية. وقال وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين إن الانخفاض في هذه الأسعار يعود إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة. أكدت الولايات المتحدة أنها ستمنح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة لإنجاح المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. وفيما شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة إلى الهند على وجوب أن تبقى المضائق مفتوحة، فإنه أكد بأن المحادثات ما تزال قيد التقدم وأن واشنطن تأمل بالتوصل إلى اتفاق. في المقابل قللت إيران من احتمال تحقيق انفراجة قريبة، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التفاهم تحقق بشأن عدد من الملفات، لكن ذلك لا يعني اقتراب الطرفين من اتفاق نهائي. هذا وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي إعادة لفتح مضيق هرمز ستتم وفق الشروط التي تحددها طهران. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز أن القوات الأمريكية شنت ضربات وصفها بالدفاعية استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ في جنوب إيران، إلى جانب قوارب قال أنها كانت تحاول زرع ألغام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد يوم من تأكيده أن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما ومجديا أو لن يكون هناك اتفاق، دعا السعودية وقطر ومصر وتركيا والأردن وباكستان إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقات إبراهام كجزء من أي تسوية محتملة. في أخبار الرياضة، تلقى منتخب أستراليا ضربة موجعة بعد تأكد غياب صانع الألعاب رايلي ماكغري عن نهائيات كأس العالم إثر تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة فريقه ميدلزبرا أمام هال سيتي في الدوري الإنجليزي، ويشكل غياب ماكغري خسارة كبيرة لمنتخب سكروز قبل 3 أسابيع فقط من مباراته الافتتاحية أمام تركيا في نهائيات كأس العالم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم غد في أديلايد زخات مطر متفرقة 19 درجة، بريسبن أمطار 24 درجة، هوبرد أمطار 17، بيرث أمطار متزايدة 23، ملبورن زخات مطر متفرقة 17، سيدني أمطار متزايدة 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

0: ما هي شروط الأضحية؟
1: هنوضح شروط الأضحية، بس في حاجة عايز أقول، إن بدأت الناس تضيع هذه السنة، بدأت السنة تغيب عن حياتنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. شوف تجديد على أمر الأضحية. والقرآن الكريم قال: فصل لربك وانحر.
0: نعم،
1: والأضحية شكر المنعم على إبقاء الحياة حتى أعيش هذه الأيام المباركة. الله سبحانه وتعالى أبقانا بعافية، أبقانا لنذكره، أبقانا لنتقرب إليه في هذه الأيام.
0: نعم،
1: فليس أقل من أن تقدم إلى الله، إن كنت قادرا مستطيعا، أن تقدم إلى الله ذبيحة شكرا، شكر لله على أن أبقاك إلى هذه الأيام المباركة. فده الإنسان لابد أن يحمد الله تبارك وتعالى على نعمه، على نعمة العافية، على نعمة العبادة، على نعمة القرب، على نعمة الصلة، لأن هذه الأشياء تستحق من الإنسان شكر الله سبحانه وتعالى أن شرح صدرك لدينه ولعبادته وللقرب منه.
0: نعم،
1: دي الأضحية، يعني عشان إحنا بنقول بعض الناس بيستهين بيها، وهو قادر يروح يشتري لحم، قادر إنه يذبح وبثمنها يروح يشتري لحم ولا يذبح. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بيّن بأن أنها تأتي يوم القيامة بأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الدم لا يقع من الله بمكان، عايز إخلاص. لذلك القرآن بيقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم.
0: نعم،
1: وربنا ماذا يصنع بالله؟ ولكن التقوى. لماذا ذبحت؟ قربة لله. لماذا ضحيت؟ حتى أتقرب إلى الله. لأن ما تقرب عبد في يوم الأضحى بشيء أفضل من إراقة دم.
0: نعم،
1: لسيدنا النبي قال كده، فبين إن أفضل شيء يقدم في هذا اليوم هو إراقة الدم. فلذلك الإنسان لا ينبغي له أن يبخل، أو لا ينبغي له أن يكسل بكسل إنه يشتري الأضحية ويقول لك أنا ليه هتعب نفسي. فلا طبعا، أنت بتطبق سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ضحى النبي بكبشين أملحين أقرنين، وذبح بيده صلى الله عليه وآله وسلم، وسمى وكبر صلوات ربي وسلامه عليه، ليبين للناس هذه السنة وهذا الهدي المبارك. فلذلك نريد أن نذكر دائما أنفسنا ونذكر الآخرين بهذه السنة الغائبة. فطوبى لمن أحيا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، بعد ختام أيام العبادة وأيام الاجتهاد في الطاعة يأتي يوم العيد وأيام التشريق. لماذا سميت أيام التشريق؟ هي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد تسمى أيام التشريق. قيل لأن الحجاج كانوا يأخذون اللحم فيشرقونها، يجعلونها على الشمس حتى ينشف. في السابق ما كانت عندهم ثلاجات ولا عندهم وسائل حفظ الطعام الحديثة، فكانوا يضعونها على الشمس حتى ينشف فيبقى بهذا اللحم وما يفسد، فسميت أيام التشريق. الشاهد، هذه الأيام ما المطلوب فيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذه الأيام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أكل وشرب وذكر لله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أولا، هذه أيام عيد نفرح فيها. ثانيا، هي أيام أكل وشرب، لأن في هذه الأيام تذبح الأضاحي والهدي، وعندما تذبح يأكل الناس منها. إذا أكلنا منها، ما المقصود؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أكل وشرب، أن الواحد يأكل ويشرب لما يملأ البطن ويصاب بالتخمة وينام ولا يلهو ويلعب. لا، المقصود أنها أيام أكل وشرب. صحيح الواحد يوسع على نفسه لكن من غير إسراف. وكذلك ترى هذه البهائم تذكر الله عز وجل. الله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا المخلوق الذي يذكر الله، أمر الله عز وجل بذبحه في هذه الأيام أو بنحره. فالمقصود أن لما نذبحه ونأكل من لحمه هذا الطعام اللذيذ الطيب، أن نتقوى من هذا الطعام، يعني أخلي هذا الطعام سبب أني أكون أقوى على ذكر الله عز وجل. ولهذا قال: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأنا لما أكل من هذه الحيوانات والبهائم من لحمها، أجعل في نيتي أني أكل حتى أتقوى على ذكر الله. الحمد لله ختمنا الاجتهاد في العبادة، وما أجمل أن نختم هذا الاجتهاد بذكر الله. وأجمل العبادات، من أجمل العبادات ذكر الله عز وجل، ومن أسهل العبادات ذكر الله عز وجل، ومن أعظم العبادات عند الله التي تقربك إلى الله ذكر الله عز وجل. فأكثر من ذكر الله تعالى: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وفي هذه الأيام الذكر على أنواع. من الذكر في هذه الأيام الذكر المقيد، ذكرنا أن من بداية شهر ذي الحجة يكون هناك ذكر مطلق، دائما تذكر الله عز وجل، تكبر الله عز وجل، وذكرنا صيغة التكبير. في هذه الأيام يبدأ التكبير المقيد، وذكرنا التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. هذا المقيد يعني يكون بعد الصلوات، لما تنتهي من الصلاة تكبر الله عز وجل. فهذه أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهذا من صور ذكر الله عز وجل، أنك تذكر تكبر الله عز وجل التكبير المقيد بعد الصلوات. وفي هذه الأيام ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد. انظر كيف الناس كانوا يتواصون بالطاعة، ينصح بعضهم بعضا بالطاعة حتى لو ما يأمرهم مباشرة، لكن لما أحد ينظر أحد يفعل طاعة يفعل نفسه مباشرة. قال: فيسمعه أهل المسجد فيكبرون. قال: ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج من التكبير، من ترتج من التكبير من كثرة ما يكبر الناس رب العالمين. كذلك نحن نكثر من تكبير الله عز وجل حتى يرتج البيت تكبيرا، حتى ترتج السيارة تكبيرا، حتى يرتج كل مكان تكبيرا. والله بهذا يقع في قلب المسلم تعظيم لله عز وجل ولشعائر رب العالمين. كذلك في هذه الأيام عندما نكبر أدبار الصلوات ولا في كل مكان، مش شرط أن يكون بصوت واحد، بل كل واحد يكبر حسب ما تيسر. تيسر أنك تكبر الآن، فلان بدأ بعدك، مش شرط نكون بصوت واحد، كل واحد يكبر حسب ما تيسر. فهذا الذكر الأول، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. كذلك عندما تذبح هذه البهائم أو تنحر، يذكر المسلم الله عز وجل حتى يكون لحمها حلال، فهذا كذلك من ذكر الله عز وجل
في هذه الأيام. وكذلك لما نأكل ونشرب في هذه الأيام، ترى بداية الطعام نقول بسم الله، ونهايته نقول الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الله عز وجل يرضى عنك لما تأكل وتخلص تستشعر أن هذا نعمة من الله عز وجل، تقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. لما تبدأ تقول بسم الله، هذا كذلك من ذكر الله عز وجل، فلا تنسى هذا الذكر. وكذلك لما يرمي الحجاج الجمرات يذكرون الله عز وجل، يكبرون الله عز وجل. وكذلك الذكر المطلق في كل وقت كل مكان في هذه الأيام أكثر من ذكر الله عز وجل، لا تدع ذكر الله عز وجل. هذه المواسم سبحان الله تربينا، ترى نتربى فيها، نتربى كذلك فيها بالإكثار من ذكر الله عز وجل. سبحان الله نخرج من هذا الموسم يكون التكبير على لساننا، يكون التكبير معنا في كل وقت ومكان. الله عز وجل يقول في القرآن فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا في الجاهلية يتمادحون الآباء ومفاخر الأجداد في السابق، الله عز وجل أرشدنا قال اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فنذكر الله وندعو الله عز وجل بخيرات الدنيا والآخرة، فلا ننسى طلب خيرات الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله، من أهل الصلاح والطاعة، وأن يثبتنا على الخير حتى نلقاه. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل

فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.

70 مرة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر

تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم.

عبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج

يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: ما هي شروط الأضحية؟
3: هنوضح شروط الأضحية، بس في حاجة عايز أقول، إن بدأت الناس تضيع هذه السنة. بدأت السنة تغيب عن حياتنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. شوف تجديد على أمر الأضحية. والقرآن الكريم قال: فصل لربك وانحر.
2: نعم.
3: والأضحية شكر المنعم على إبقاء الحياة حتى أعيش هذه الأيام المباركة. الله سبحانه وتعالى أبقانا بعافية، أبقانا لنذكره، أبقانا لنتقرب إليه في هذه الأيام.
2: نعم.
3: فليس أقل من أن تقدم إلى الله، إن كنت قادرا مستطيعا، أن تقدم إلى الله ذبيحة شكرا، شكر لله على أن أبقاك إلى هذه الأيام المباركة. فده الإنسان لابد أن يحمد الله تبارك وتعالى على نعمه، على نعمة العافية، على نعمة العبادة، على نعمة القرب، على نعمة الصلة، لأن هذه الأشياء تستحق من الإنسان شكر الله سبحانه وتعالى أن شرح صدرك لدينه ولعبادته وللقرب منه.
2: نعم.
3: دي الأضحية، يعني عشان إحنا بنقول بعض الناس بيستهين بيها، وهو قادر. نعم. يروح يشتري لحم، قادر إنه يذبح وبثمنها يروح يشتري لحم ولا يذبح. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بيّن بأن أنها تأتي يوم القيامة بأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسها. نعم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الدم لا يقع من الله بمكان، عايز إخلاص. لذلك القرآن بيقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. نعم. وربنا ماذا يصنع بالله؟ ولكن التقوى. لماذا ذبحت؟ قربة لله. لماذا ضحيت؟ حتى أتقرب إلى الله. لأن ما تقرب عبد في يوم الأضحى بشيء أفضل من إراقة دم.
2: نعم.
3: لسيدنا النبي الكتاب فبين إن أفضل شيء يقدم في هذا اليوم هو إراقة الدم. فلذلك الإنسان لا ينبغي له أن يبخل، أو لا ينبغي له أن يكسل بكسل إنه يشتري الأضحية ويقول لك أنا ليه هتعب نفسي. فلا طبعا، أنت بتطبق سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ضحى النبي بكبشين أملحين أقرنين، وذبح بيده صلى الله عليه وآله وسلم وسمى وكبر صلوات ربي وسلامه عليه ليبين للناس هذه السنة وهذا الهدي المبارك. فلذلك نريد أن نذكر دائما أنفسنا ونذكر الآخرين بهذه السنة الغائبة. فطوبى لمن أحيا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى.

لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض

سكنت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل والجبن،

السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
2: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين، من هذا الجامع العظيم، هذا الجامع الذي وقف سدا منيعا أمام حملات الصليبيين والتتار، وحمى الإسلام والمسلمين عبر العصور. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأعراف، من أول الآية 31 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد في الأولى والآخرة. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذا الجامع العظيم، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي

أحب وذقادك ونصر عادك.

واشفي مرضانا وارحم موتانا ونجح أبناءنا.

في كل كائنة وقد تعليت وقد

في هدأة الليل يا ربي أراك في

وفي الأنهار تسمعني تسمعني تسمعني لحن الخلود لحن الخلود وفي الأطيار تشجيني. وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود.

ربي هو الله، ربي هو الله، سواني بقدرته إن ضل أمري لباب الرشد يهديني. ربي هو الله لا إله سواه.

بإذنه. الحمد لله، الحمد لله، صوت الحق يشجيني والحب يسري.

يعلمون وبخاطري أمل في أن ربي سيعطيني.

ابني وملء قلبي إشراق له آلة يشير آلة.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الاستهالات والأبيات قدمها المجتهد الشيخ سلام زيدي، ثم رفع بعدها أذان الفجر، حيث ننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات التي استمعنا إليها مشهد من مشاهد يوم القيامة، ولعله المشهد الأخير الذي ينادي فيه أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، فيقولون: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. مشهد حقيقي يقدمه القرآن الكريم وكأننا نراه رأي العين، لنعود إلى ديننا عودا حميدا، ونعود إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا المسجد العظيم الذي ننقل لكم منه هذا اللقاء المبارك، الجامع الأزهر الشريف، الذي وقف شامخا أمام الحملات المتتالية على الإسلام والمسلمين، لا يزال يؤدي دوره العظيم في جميع أنحاء العالم. ها هم علماء الأزهر الشريف ينتشرون من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ينشرون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا العظيم، وهذا هو قرآننا. فعودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى سنة نبيكم، حتى ينصرنا الله على أعدائنا. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، يقام بعدها للصلاة ويؤمنا الشيخ عبد الله عطية بيومي.

0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته لك لا تخلف الميعاد تقيموا الصلاة يرحمكم الله سووا واعتدلوا أتم الصف الأول فالأول من وصل صفا وصله الله الله أكبر
2: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك

الشاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني، نحن الفقراء.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من قلعة العلم والدين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عطية بيومي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

عيدنا بالأنس عاد أسعد القلب وزاد وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاد لحنه يشدو صداه أطرب

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه حلقة في أحكام الأضحية نعرض فيها تساؤلات ويجيب على تلك التساؤلات فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
1: ومرحبا بك يا شيخ عمرو، أهلا وسهلا، شرفتنا وبارك الله فيك وشكر الله خطاك.
0: وفيك بارك.
1: بارك الله فيك.
0: بداية نود أن نعرف ما هي الأضحية، تعريف الأضحية وكذلك شروط الأضحية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأضحية ذبيحة تذبح في وقت معين وهو عندنا كمسلمين بعد صلاة عيد الأضحى ولمدة 3 أيام بعد يوم النحر، تذبح في أيام يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة كقربة إلى الله عز وجل، لها شروط معينة ومواصفات معينة وتوقيت معين. وقد كانت في من كانوا قبلنا، إذ الله قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والمنسك في أحد الأقوال وأحد المعاني مكان للذبح. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، إلى آخره.
0: من شروط الأضحية السن، أليس كذلك؟
1: نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي الثني عند جمهور العلماء، والثني ما له سنتان ظاهرتان في الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية، وهذا يكون في الإبل بعد 5 سنوات فصاعدا على التقريب، وفي البقر بعد 2 سنين فصاعدا على التقريب، ومن الغنم 6 أشهر فصاعدا، وكذلك من الغنم 1 سنة فصاعدا. ومما يلفت النظر إليه أن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضحية.
0: بعض أصحاب المزارع يقول: أنا أعلف عندي البقر أو الإبل إلى مدة معينة، لا أستطيع أن أجعل هذه الإبل تظل عندي أكثر من مثلا من 1 سنة وتكون قد سمنت ووصلت إلى حجم كبير.
1: عند الجمهور هذه لا تجزئ يا شيخ عمرو في مسألة الأضاحي، لأن النبي قال: لا تذبحوا إلا مسنة. وهؤلاء أصحاب المزارع يبنون على السمنة وعلى الربح، فمثلا هم يعطون العجل علفا كل يوم مثلا ب20 جنيه علف، يعطيهم لحما في أول عمره ب40 جنيه لحما فيكسب، لكن يأتي عند سن معينة إذا أعطاه علفا ب20 لا يأتي له إلا بلحم ب20 أو أقل، فيتضرر من بقائه وعلفه ورعايته فيريد أن يبيع. لكن نعم هو قد سمن لكن لم يبلغ السن. فجمهور العلماء خلافا للأوزاعي يقولون إن السمنة الضخامة لا تقوم مقام السن في الأضحية.
0: عليه لا يقبل قول من يقول للناس اشتروا الكبيرة لأنها أنفع للفقراء ولا تنظروا للسن.
1: لا
0: نقبل منه ذلك.
1: نعم.
0: قول الجمهور أن السمنة لا
1: نعم.
0: تقوم مقام
1: نعم
0: السن.
1: نعم السمنة لا تقوم مقام السن.
0: عن كم تجزئ الأضحية سواء في البقر أو في الغنم؟
1: لا، الأضحية الشاة عن الرجل وأهل بيته، أو 7 بقرة عن الرجل وأهل بيته، أو على التحرير الدقيق أيضا 7 بدنة على 7 ناقة أو 7 جمل عن الرجل وأهل بيته. وردت رواية عن ابن عباس أنهم كانوا يضحون يشتركون 10 في بعير، فيفيد أن 10 كانوا يشتركون في بعير، لكن حديث جابر أصح منه، وعليه الجمهور أن 7 في بعير أيضا، والله أعلم.
0: كيف تقسم الأضحية؟ لأن البعض يقول تقسمها
1: 3 أسلاف. ليس هناك نص ثابت في كيفية التقسيم. بعض العلماء يقولون تقسم نصفين، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا أنتم والبائس الفقير له النصف وأنتم النصف. وقال آخرون تثلث، لأن الله قال: فكلوا منها يا أنتم وأطعموا القانع والمتعفف في بيت والمعتر المتعرض لكم بالسؤال. ولكن كل هذا ليس بصريح، فالأمر في ذلك كله واسع، وليس هناك نص ملزم بتثليثها أو بتنصيفها، والله أعلم.
0: يجوز لي أن أدخر بأكثر من النصف
1: يجوز،
0: لعائلتي أو أهل
1: لكن
0: بيتي، أو العكس أخرج الأكثر وأبقي الأقل أو ما شابه ذلك؟
1: يجوز.
0: الأضحية في ذاتها واجب على المقتدر أم سنة في
1: ليست
0: حقه؟
1: بواجبة، ليست بواجبة. قال أبو صريحة: رأيت أبا بكر وعمر ولم وما يضحيان. وقال أبو مسعود البدري: إني لا أدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وأن النبي أيضا ضحى عن من لم يضحي من أمته، قال: هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، في إحدى الشياء التي أو الخروف الكبش الذي ذبحه، ذبح واحدا عن نفسه وآل بيته وواحدا عنه وعن أمته، فليست بواجبة. والحديث الذي فيه: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، ضعيف.
0: ضعيف، نعم. لا يثبت على رسول.
1: نعم.
0: طب هل يجوز للناس أن يستنوا بالنبي في التضحية عن الفقير، أم هذه خاصية لرسول الله في قوله
1: عنه؟ يعني واحد يذبح ويقول هذا عني وعن أمتي،
0: مثلا يقول أنا أذبح زي عن الفقير الذي لا يجد يا رب ولا يعين فقيرا؟
1: ما ورد ذلك،
0: لا
1: ما
0: لا
1: ورد
0: يصح
1: ذلك.
0: ذلك
1: ما ورد ذلك.
0: فضيلتكم، أخبرت أن وقت الأضحية يكون
1: بعد صلاة العيد، لأن أبا بردة بن نيار أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذبحت قبل الصلاة. قال: شاتك شات لحم، ليست من النسك في شيء، فلتذبح مكانه أخرى.
0: امرأة تقول: أنا الجزارين عليهم زحام كبير وأنا ليس معي رجل يسهل لي هذه الأمور، سأذبح يوم الوقف. نقول لها:
1: لا،
0: هذه لحم ولا
1: هذه
0: تقبل
1: شات
0: أضحية
1: لحم.
0: عند
1: نعم.
0: الله
1: نعم.
0: هل يجوز أن أشتري أضحية؟
1: لكن أيضا يساب من ذبح في العشر الأول وأطعم الناس بغض النظر عن الأضحية، لأن الله قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهي الذبائح التي تذبح في العشر الأول من ذي الحجة، هي ليست أضاحي لكن يثاب فاعلها أيضا، والله أعلم.
0: هل يجوز لرجل أن يقول: سأرسل أموال إلى أفريقيا للبلاد الجائعة التي لا تجد طعام، يضحوا عني هناك ولا أضحي
1: لا
0: في
1: بأس
0: بلدي؟
1: لا بأس أن يضحوا هنالك عنه، يعني لا بأس أن يضحي الشخص في بلد غير بلده، ولكن من الأسن أن يأكل منها الشخص، لأن الله قال: فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم، ليس الأكل على الوجوب لكن هو الأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل من ضحاياه صلى الله عليه وسلم.
0: هذا بالنسبة للمقيم مثلا في مصر وأرسل شاه خارج مصر. طب هب أن العكس، رجل يعمل في دولة خارج مصر وكل عائلته وأهله يعيشون في مصر، هل يوكلهم عنه في الأضحية أم يذبح في الدولة التي
1: لا
0: يعيش فيها ويعمل فيها؟
1: الأمر في ذلك كله واسع.
0: الأمر فيه
1: نعم.
0: سعة.
1: نعم.
0: هل يجوز شراء أضحية بالتقسيط، يدفع ثمنها على دفعات أو بالدين؟
1: نعم يجوز، لكن الأفضل عدم الاستدانة، لكن إن فعل جازت وصحت.
0: بعض الناس لهم جيران من النصارى، هل له أن يهدي من الأضحية؟
1: لا مانع، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، بدون تقييد للفقير، لم يقل الفقير المسلم أو الفقير الكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. أما حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ضعيف.
0: إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها، أنا اشتريت أضحية خالية من العيوب تماما وأصيبت
1: أصيبت بعيب ظاهر واضح من الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يضحى به. النبي نهى عن التضحية بالعوراء البين وعورها، والعرجاء البين وعرجها، والمريضة البين مرضها، وعلى العشفاء التي لا تنقي. فإن كانت ذات عيب، تحولت إلى ذات عيب من هذه العيوب، أو كل عيب ظاهر واضح، لا يضحى به.
0: هل يجوز استبدال الأضحية بعد تعيينها بأحسن منها؟
1: بأحسن لا بأس، لأن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. قال: صليها هنا في مسجدي هذا، فإن صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالارتقاء بالنذر من الأدنى إلى الأعلى جائز، العكس لا يجوز.
0: يجوز بالأحسن لكن بالأدنى
1: نعم.
0: لا يجوز.
1: نعم.
0: رجل اشترى أضحية وفجأة أصابته يعني ضيقة مالية، هل يجوز له أن يبيع تلك الأضحية ويقضي ما عليه من الدين بعد أن عينها للذبح؟
1: إذا كان نذرها فالله قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا كان لم ينذر فلا بأس للاضطرار، والله أعلم.
0: هل يجوز أن أضحي عن غيري من عائلتي العاجز عن أن يضحي
1: لا
0: أو
1: بأس
0: عن
1: أن يضحي
0: الميت؟
1: شخص عن شخص أو أن يضحي شخص عن ميت، فهي من الصدقات. نعم،
0: جلد الأضحية هل يجوز بيعه؟
1: أنت لا تبيعه، تصدق به، أمرنا أن نتصدق بجلالها. المتصدق إذا اشتراه باعه أو تصرف فيه كيف شاء، خرجت من عهدتك.
0: كذلك لا يجوز أن أعطي للجزار من أجرة
1: لا يعطى
0: الذبح.
1: الجازر منها شيئا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: بعض الجمعيات تجمع جلود الأضاحي ثم تبيع هذه
1: لا
0: الجلود
1: مانع، لأنها
0: وتنفق منها على الفقراء.
1: خرجت من عهدة المضحي.
0: مثال آخر، بعض المساجد تجمع الجلود، القائمين على تلك المساجد ليسوا بفقراء لكن هم يجمعون الجلود للإنفاق على المسجد طول العام، من
1: لا مانع،
0: صيانة
1: ما عندنا
0: وراتب
1: مانع،
0: إمام
1: ما
0: وراتب
1: عندنا
0: عمال
1: مانع،
0: إلى
1: لأن
0: آخره.
1: لم تعد على المضحي عائدة من ذلك. كما أنني مثلا إذا أعطيت الفقير 2 كيلو لحم مثلا، أخذها وذهب باع كيلو، وحر، أصبحت ملكا له، انتقلت إليه.
0: هل هناك دعاء خاص يقال عند الأضحية أو عند الذبح بصفة عامة؟
1: الله أكبر، اللهم تقبل من فلان، اللهم هذا عني وعن فلان.
0: هذا في الذبح بصفة عامة وفي الأضحية أيضا،
1: نعم،
0: ليس للأضحية دعاء خاص
1: لا
0: وارد عن
1: لم
0: رسول
1: يثبت
0: الله
1: شيء إلا
0: صلى
1: من
0: الله عليه وسلم.
1: تقبل من محمد وآل محمد، هذا عني وعن من. نعم، تفضل.
0: هل يجوز أن أجمع بين الأضحية والعقيقة فيما يجزي عن 7 مثل البقر
1: يجوز عند
0: أو
1: الجمهور،
0: الإبل؟
1: يجوز أن تذبح بقرة 7 كأضحية و7 كعقيقة عن ولد ذكر. نعم،
0: لكن الشياه وال
1: لا لا يجوز أن
0: الغنم
1: تكون
0: لا يجوز
1: شاة
0: لأنها.
1: واحدة في نفس الوقت عقيقة وأضحية، لا يجوز.
0: طيب الأشياء التي تجزي عن 7 كالبدن وكالبقر أيضا يجوز أن أجمع بينها وبين الوليمة أو
1: نعم،
0: إلى
1: 7 أشياء
0: آخره؟
1: لكن كلهم بقسط، العقيقة الولد الذكر 7 والبنت 7 والأضحية 7.
0: بالنسبة للنذر هل يجمع مع الأضحية؟
1: ماذا نذرت؟
0: رجل قال نذرت أن أذبح لله ولم يعين ثم جاء
1: لا
0: ببقرة.
1: لا، نذرت أن أذبح لله، يذبح ماذا؟ يعين. ها؟
0: لكن هب أنه عين مثلا كبش، قال نذرت أن أذبح لله كبشا ثم أراد أن يشتري بقرة لذبحها أو جمل، فهل يجوز له أن يدخل النذر
1: الأولى
0: مكان؟
1: في مثل هذا التقيد بالنذر، لأن بعض العلماء يقول ذبح الكبش مستقل أولى من الاشتراك في سبع بقرة وإن كان الأخير جائز.
0: إذا ولدت الأضحية، أنا عندي ضحية وولدت قبل أن أذبحها، يعني لها فحل صغير الآن، أذبحه معها أم هو منفصل عن الأضحية؟
1: منفصل عن الأضحية إلا إذا كنت نذرتها وما في بطنها. نعم،
0: طيب يذبحون وجدوا في بطن هذه البقرة عجل صغير خرج ميتا، هل هذه زكاة أمه زكاة له أم
1: زكاة الجنين زكاة له، زكاة أمه.
0: رجل عنده أضحية وبها لبن له أن يحلبها حتى وإن كان نذرها لله
1: لكم
0: أم
1: فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلوها إلى البيت العتيق.
0: كذلك جز صوف الأضحية
1: نعم،
0: يجوز أم لا؟
1: المنافع تجوز. نعم،
0: ادخار لحم الأضحية
1: لا بأس، كان هناك نهي عن ادخار لحم الأضاحي فوق 3 ثم نسخ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا كيف شئتم.
0: طبعا الأضحية تكون في العشر من ذي الحجة، في اليوم العاشر يوم النحر،
1: بعد صلاة العيد، عيد الأضحى، وتمتد إلى أيام التشريق 3.
0: نود من فضيلتكم أن تذكرني ببعض الأحاديث الواردة في فضل هذه العشر
1: قال
0: بصفة
1: رسول
0: عامة.
1: الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى الأسواق في هذه الأيام فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: والفجر وليال عشر، أنها ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وقال فريق منهم أيضا في قول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أنها العشر الأول من ذي الحجة. فالله أعلم، والوارد فيها شيء كثير جله ينصب على ذكر الله فيها،
0: ذكر
1: ما
0: الله.
1: سر الأعمال الصالحة.
0: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه صاموا في
1: ورد
0: هذه
1: حديثان
0: العشر؟
1: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صام النبي العشر في بيتي قط، تنفي. ورد من طريق هنيدة بن خالد عن أمه مرة وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخرى، وثم اختلافات أخرى أنها قالت ما ترك النبي صيام العشر في بيتي قط. من ناحية الصحة حديث النفي أصح، والآخر من طريق هنيدة بن خالد، فيه هنيدة بن خالد لم يكد يوثقه معتبر، لم يكد يوثقه معتبر فضلا عن خلاف فيه هذا. لكن إن قال شخص بصحته حينئذ سيجمع، يقول إن النبي صام في بيت بعض نسائه وأفطر في بيت بعض نسوة أخريات.
0: لكن لو صام أيضا من باب الحديث العام الصيام فيها عمل بر، العمل الصالح
1: نعم
0: فيها
1: الصيام عمل بر، الصيام عمل بر، لكن يعلم أن العمل الصالح ينصب على الذكر، لأن النبي لما قيل له ولا الجهاد قال ولا الجهاد، ففهم أن العمل الصالح منصب على شيء معين أغلبه ذكر الله عز وجل
0: سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: في الأيام يوم عرفة ويوم النحر أيهما أعظم في العشر؟
1: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ويوم عرفة فيه أجر، فيه خير عظيم، وصيامه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية.
0: البعض يقول أنا الآن أشتت، أسمع في رمضان أن العشر الأواخر خير الليالي،
1: وتشتت لماذا؟ هو اللي تعب نفسه
0: يعني
1: لماذا
0: بعض يشتت؟ الناس يقول أنا أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟
1: الأمر واسع في ذلك كله، من العلماء من يقولون ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيه ليلة القدر، ونهار العشر الأول من ذي الحجة أفضل لأن فيه صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، والله أعلم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم،
1: شكر الله لك، شكر الله لك خطاك وسددك الله.
0: وفي الختام نشكر لفضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي على ما قدم، جزاه الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: وإياكم يا رب، جزاك الله كل خير.
0: وأنت
2: قد حل العيد علينا وأضاء جميع الأكوان.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تقدمت الآية السابقة بإثبات أن الإله واحد ولا إله إلا هو، وبرحمانيته ورحمته خلق الإنسان منعما عليه وخلق كل ما في الكون نعمة له. ثم لفتنا إلى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه، وعدد مظاهر في الكون لم يدع أحد أنه خلقها وأوجدها. فإذا ما كان الناس الذين لا يؤمنون بذلك الإله يزحزحون الألوهية إلى سواه، نقول لهم: هذا الكون العجيب الذي يتمثل في الأرض ويتمثل في السماء ويتمثل في اختلاف الليل والنهار ويتمثل في الفلك التي تجري في البحر ويتمثل فيما أنزل الله من السماء من ماء ويتمثل في السحاب المسخر بين السماء والأرض، كل هذه الآيات الأمور العجيبة التي تلفت إلى أن موجدها أعجب منها. ولقوم يعقلون، إذن يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبه العقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود في ذاته وفي الكون المسخر له، ليلتفت من هذه العجيبة

خلقت دليل على أن ذلك الإله غير الله غير موجود. خلق السماوات والأرض قلنا أكبر من خلق الناس. ليه؟ لأن الناس من الأرض خلقوا. الناس من الأرض خلقوا وبما في الأرض عاشوا. يبقى إذن الأصل إن المسألة دي ده خلق السماوات والأرض أكبر من خلقكم أنتم، لأنكم أنتم أبناء الأرض، أنتم واقتياتكم وبقاء حياتكم من الأرض. ومن المعقول أن الله قبل أن يخلق الإنسان خلق ما يخلق منه الإنسان، وليعيش ذلك الإنسان أمده بجنس ما خلق منه. ولذلك اذكروا جيدا إننا قلنا حين يعرض الله قضية الخلق للإنسان يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أي قضية أخرى تناقض هذه القضية. ولذلك يقول لنا إن خلق السماوات والأرض وخلقكم أمر غيبي، وما دام أمرا غيبيا فلا رائي له ولا مشاهد له إلا الذي خلق، فخذوا علم الخلق منه، خذوا علم الخلق. ولذلك قلنا إنه سبحانه وتعالى حينما قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه وما كنت متخذ المضلين عضدا. مضلين يعني إيه؟ يعني يضللونكم في قضايا، يقولون لكم كذا وهي ليست حقيقة. يبقى الحق تنبأ أزلا بأنه سيوجد قوم يقولون إن السماء والأرض اتخلقت كذا والإنسان اتخلق كذا، نقول هؤلاء هم المضللون، وقد نبهنا الله أزلا على أنه سيوجد مضللون. إذن وجود المضللين الذين قالوا الأرض كانت جزء من الشمس وانفصلت عنه والإنسان أصله مش عارف إرد، وجود هؤلاء يدل على صدق الله، لأنه لو لم يوجد مضللون لقلنا أين يا رب ما قلت أنهم مضللون. إذن وجودهم هو عين الدليل على صدق الله فيما قال. ولذلك قلنا سابقا إن خلق السماوات والأرض حينما يعرض الحق سبحانه وتعالى أنه خلقنا منها يأتي العلم حتى من الكافرين بالله، حتى ممن لا يؤمنون به يؤيد هذه القضية. قلنا ما دام خلقنا من طين وجعل اقتياتنا من جنس ما خلقنا منه، حينما حللوا الإنسان قلنا قديما أنهم وجدوا مكون من 16 عنصر، وحللت الطين الأرضية اللي بيجي منها الخصب والزرع وجدت 16 عنصر. هي أولها الأكسجين وآخرها المنغنيز. طبق الأصل. إذا لما يقول أنا خلقتك من طين نقول له صادق، لأن أنت جعلت اقتياتي مما يخرج من الطين. إذا خلق السماوات والأرض يجب أن يبدأ منها العجب، وأنت أيها الإنسان يجب أن تفتن إلى ما خلق لك لتستدل على خالقك ولتؤمن وتشهد أنه إله واحد. وإن ضللت وقيل في إله تنعو لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حين يتكلم الحق عن الإنسان يتكلم عن مكين في الكون. المكين في الكون ده يحتاج إلى شيئين، إلى زمان وإلى مكان. المكان أقلتني الأرض وأظلتني السماء، والزمان ما ينشأ من الليل وما ينشأ من النهار. ولذلك بده يعطينا العبرة في اختلاف الليل والنهار. معنى اختلاف الليل والنهار أن كل واحد يأتي خلف الآخر، النهار يجي خلف الليل والليل يجي إيه؟ جعل الليل والنهار إيه؟ خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد إيه؟ شكورا. يبقى اختلاف الليل والنهار يعني إيه؟ يعني لا يكون النهار سرمدا ولا يكون الليل سرمدا. ولذلك قلنا إن في آيات أخرى يمتن علينا الحق بهذه النعمة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار

0: سرمدا إلى يوم القيامة. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ إذن فأنت أيها المتحرك في الكون، كل متحرك في الكون لا بد له من سكون بقدر حركته، ولذلك انقسم الزمان إلى ليل تسكن فيه وإلى نهار تتحرك فيه. ولذلك أنا جعلت الليل سبات، ولكن الحق سبحانه وتعالى من رحمته ويعلم أزلا أنه لا يمكن أن يكون الليل سباتا لكل الناس، بل لا بد من عسس أو لا بد من أناس يقومون على أمر متيقظين بالليل. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. إذن بيدي إيه؟ بيدي فرصة للناس اللي هم هيقعدوا إيه؟ عيونهم ساهرة. يبقى دول هيبقوا إيه؟ يبقى لكن دول ما هماش هم الطبيعة الكونية، ده هم معمولين علشان الباقي ينام. معمولين ليه؟ عشان الباقي ينام. إذن فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفة. لو أن الليل سرمد ولو أن النهار سرمد كانت الحياة ما تنفعش. ولذلك قلنا افتنوا جيدا إلى أن الله حينما أقسم بقوله والضحى، وده محل الإيه؟ الحركة، والليل إذا سجى سكن، لا بد أن يوجد الاثنان معه. ما ودعك ربك وما قلى. يبقى إذن لازم يكون إيه؟ الاثنين معه. إذن اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. كلمة فلك دي يقولوا إنها تستوي فيها المفرد والإيه؟ والجمع. ويصنع الفلك لأعيننا، يعني واحدة. والفلك التي تجري كل الفلك. إيه تجري في البحر ودي عملية إزاي دي الحكاية دي؟ يعني دي آية إزاي؟ أم قال لك الآية دي حينما يدرك الإنسان أن الماء لو لم يكن على هذه السيولة ما استطاعت المراكب أو الفلك أن تمخره. يبقى لازم الماء يكون بهذه الإيه؟ السيولة. وبعدين الفلك اللي هتجري دي، البدائيات الأولى كانت بالريح. ليه؟ أم قال لك لأن المائية بتنقسم قسمين، مائية أنهار ومائية بحار. مائية الأنهار دائما من أعلى إلى أسفل، دائما تجري كده إلى المصب دائما. فدي من المعقول أن نسلم السفينة إلى مجرى الماء. طب وإذا كنا نريد أن نأتي عكس الماء؟ يبقى هيجي الرياح. يبقى هيجي تصريف الرياح عملية. كلمة الرياح دي احنا بناخدها على انها الهواء. طيب اي الرياح؟ يبقى هيجي في تصريف الرياح عملية. كلمة الرياح دي احنا بناخدها على انها الهواء. لا، الرياح هي القوة. ليه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه؟ بالحكم. يعني ايه؟ قوتكم. بس الرياح كانت قوة صغيرة. طب ولما عملوها بالبخار مش عايز ريح خالص ولا قلع ولا اي حاجة ابدا، مش كده ولا لا؟ يعملوها بالكهرباء يبقى قوة ولا مش قوة؟ اذا كلمة الريح تؤخذ على انها الرياح، وتؤخذ على انها مطلق القوة. مطلق الايه؟ مطلق القوة. فقوله ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، يعني نعطل القوى اللي بتحركه سواء كانت الهواء او غير الهواء. ومن معاني الريح كمان، الريح اللي هي الرائحه، يعني اللي هي الرائحه. هنا لما يقول وتذهب ريحكم، ايه يعني تذهب قوتكم ولا يكونش لكم وجود؟ الا تسمعون في الريف داني سأنتقم من فلان وما اجعلش له ريحة في الأرض؟ ريحة الله يعني أنهي خالص. طب ايش معنى ريحة؟ ثبت حديثا فقط أن الريح رائحة هي أبقى الآثار بالنسبة إلى الكائن الحي. الريحة أثبت شيء بالنسبة للإنسان، بدليل انهم الان دلوقتي اللي عندهم حاسة الشم قوية زي الكلاب ولا بتاع يستجلون بريحة الجاني. يعملوا لا حش يكون. الله، اذا لما بث مطلق كان ما يروح على مكان يعمل فيه حدث وبعد ذلك ينتهي منه، يمكن ما يروحش على المره دي وبعد ذلك يجي نلاقي ريحته، نقول لك ايه هتلاقي ريحته؟ امال بيستدل ازاي؟ مش بيستدل اهو. بيستدل اهو. يبقى اذا الريحه الريحه دي ابقى الايه؟ ابقى الاثر. بس عايز ايه؟ ماذا تريد؟ تريد ان توجد حاسه شم قوي علشان تدرك الفارق بين ريح وريح، كده ولا لا؟ لو احنا بقى قرأنا القرآن بدقة يبقى معنى تذهب ريحكم، يعني ما يوجدش لكم ايه؟ ريحة ولا اثر ابدا. ابقى الاثر الريح ما يبقاش كمان، يبقى ده دليل على ان ما فيش ايه. طب احنا لما نقرأ قصة يوسف، ولما فصلت العير، فصلت من ايه؟ من مصر، وخرج متجهة اليهم. لما فصلت العير يعني خرجت من القاهرة مثلا، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. إني لأجد ريح لولا أن تفندون، لولا أن تفندون. وبعد ذلك عشان ترك أن الحق سبحانه وتعالى صحيح أعطانا العقل، ولكن أبقى لغير عاقل ما لا نستطيع أن نصل إليه بعقلنا. وعد الكلب الحيوان البهيم الأعجم ده بنستدل به على أشياء إحنا ما نفكر عنها. ليه؟ لأنه لا يزال في عالم الحس، وانت خدت شوية من عالم الحس وعالم العقل، فعقلك بيديك حاجة، إنما ده ما عندوش إلا عالم إيه؟ عالم الحس، يوم يعرف اللي انت ما تعرفوش. نعم. وتصريف الرياح. طيب. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أنزل الله من السماء من ماء، هو الماء أصله في السماء، ده كل الماء أصله في الأرض، لكن ماء الأرض الثابتة ما ينفعش لا لريينة ولا لري زرع، هو معمول بس في مخازن هنا، ولذلك محطوط له المواد الكيماوية اللي ما تجعلوش يعطب ولا ينام. ثم تتسع رقعة الماء على قدر اليابسة ثلاث مرات. ليه؟ لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعا يجعل للبخر تبخير. احنا قلنا زمان ان كل ما كانت رقعته الشيء المتبخر واسعة كل ما كان البخر. انا قلت هات كوب ماء ثم ضعه هكذا وغب شهر، تقوم تجد ما ضعش منه يمكن سنتي. طيب انطر الكوب الماء ده في حجرة زي دي، بعد ثلاث دقائق تلتبك الانذار. يبقى اذا اتساع السطح ده معناه علشان ايه؟ عشان يجي البخر. بخر ده اللي هي عملية التقطير الالهي، تقطير الهي. يبقى انزاله من السماء ده اللي احنا بنشوفه التكثيف، انما عملية البخر ما نفهمهاش كتير او ما بنشوفهاش. وبعدين ابتدينا اليها اخيرا بدليل ان احنا ابتدأنا نبخر ونكثف ونطلع ماء مقطر، بس عشان نطلع كوباية انظروا كم تكلفنا عشان نقطر كوباية. شوف بقى العملية الواسعة دي، المعمل الكبير الالهي ده اللي عمال يعمل ولا نتاري ولا ايه داري. واغسل الصوب ثم انشره يتبخر المية منه وتطلع علشان تجيلي ايه تاني وتنزل وهكذا. اذا ففيه دورة مائية من تصعيد ماء بالبخر، وبعد ذلك يصادف منطقة باردة فينزل ماء يعني عزبا. ساعة ينزل الماء العذب انظروا الى الدقة، ايضا دقة في ان الماء العذب دائما منسوبه اعلى من الماء المالح، لان انطغى العذب على المالح فلا ضرر، لكن هب ان المالح طغى على العذب افسده ولا نستفيد منه، يوم دائما تلاقي ايه؟ عملية احنا بنشوفهاش، احنا بنشوف بس الانزال. فالحق سبحانه وتعالى بيقول انني انزلت من السماء ايه؟ ماء. احنا العملية بينزل ازاي؟ اهي دي بقى اللي ايه؟ اللي عرفناها فيما بعد. كنا الاول ما ناخدش ايه؟ بل نفتكر ان فأحيا به الأرض بعد موتها. أحيا به الأرض بعد موتها. نعم، ما هو الموت؟ الموت هو ذهاب الحركة، مش كده؟ كذلك الأرض لما تجف يبقاش فيها الحركة، ولذلك حيجي يقول اهتزت وربت، تختخت يعني كده، وأنبتت من كل ايه؟ من كل زوج ايه؟ بهيج. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، بث يعني نشرة، وفيها من كل دابة هو ما يدب على الايه؟ ما يدب على الايه؟ على الأرض. وتصريف الرياح، عمل هنا وتصريف الرياح. تصريف الرياح، التصريف معناه ايه؟ التحويل والتغيير، بمعنى ان تيجي صبا وتيجي دبور ودي تيجي شمال ودي تيجي ايه؟ جنوب. هذا الاختلاف ده ما خلاش للهوى سيال رتيب. شوف عملية الاستطراق بتاعة الهوى بقى، عملية الاستطراق بتاعة الهوى دي بتدي اعتدال مزاجي للهواء. مرة يجي مثلا من ناحية حارة يقوم يدي من ناحية الباردة، ومرة يجي من ناحية الباردة يقوم يدي من ناحية الايه؟ الحارة. اذا فهذا التصريف نفسه، العملية دي نعمة من نعم الله، لو انها امر ثابت كان تبقى متعبة. انتوا طبعا بتسمعوا الصبا والدبور وريح الشمال وريح الجمون والنكباء والزعزع والصرصر كده. ساعة ما تسمع كلمة رياح، قالوا في القرآن كده: إذا رأيت رياحا مجموعة فاعلم أنها للخير، وإن رأيتها مفردة فاعلم أنها إيه؟ ريح عقيم، ريح صرصر عاتية. لكنها خولفت في القرآن في آية واحدة: ريح طيبة. وجرينا بهم إيه؟ ريح إيه؟ نقول لك طب هي ريحة إيه مفردة إنما جت إيه؟ طيب. قال لك لأن المركب لو اختلطت عليها الريحة تبقى كارثة، يبقى لازم يجي لها ريح من اتجاه واحد، يجي لها ريح. ولذلك وصفها بأنها إيه؟ وصفها بأنها ريح، بس مش من إياه، مش من الريح الصرصر ولا من العقيم ولا ولا إلى آخره، دي ريح إيه؟ ريح طيبة. وفرحوا بها جاءتها ريح إيه؟ أهي ريح عاصف نقطة إيه؟ الطيبة. طب ويجيبها ريح عاصف ليه؟ قال لك علشان يلفت الى القدرة، علشان يلفت الى القدرة بقى، يعني ان المسائل مش رتابة كده، علشان لا تعتقد ان الله خلق الخلق وخلق لهم قانون ثم تخلى عن القانون اللي يحكمه، لا هو لا يزال. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. سحاب مسخر، معنى مسخر يعني ايه؟ التسخير معناه حمله على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها. ودي ليه؟ أم قال لك لأنه يريد أن يمطر هنا، يقوم يجي مسخر الرياح تروح إيه؟ موديها، تسوق إلى حيث يريد الله. وعلشان تعلم القدرة الرحيمة أنك قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك. تسيب تلاقيها جاي لك ماء تجري. احنا بننتفع بماء النيل من ايه؟ بالله لو اختصرنا على الماء الذي ينزل من سمائنا، من سماء القطر بتاعنا، كان يكفينا؟ ما يكفيناش. انما احنا بيجي لنا من ايه؟ الحبش، وبيجي لنا بقى من البحيرة فيكتوريا، مش كده ولا لا؟ بينزل في اماكن وايه؟ فسقناه. كلمة فايه؟ سقنا. ومعنى السوق ايه؟ حمل الى غاية مطلوبة منه لا ارادة له فيها، نسوق. طب وما نقودوش ليه؟ قالك لان القائد يبقى قدام، يمكن المقود ينسرق منه كده، انما سايقه قدامه. سايقه. ولذلك هيجي هناك في الاخر يقول: وثيق الذين ايه كفروا، وثيق الذين ايه؟ الله، ثقة يعني مش انقاد، لا مسوقين كده، ما حدش يقدر يتخلف. كذلك فسقناه الى بلد ايه؟ فسقناه الى بلد ايه؟ الى بلد ميت. والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات، اي العجائب، لقوم يعقلون. وحين يكون الحق لقوم يعقلون فكأنه يريد أن ينبه الملكة المفكرة العاقلة في الإنسان، وحين يخاطبك مخاطب وينبه فيك الملكة العاقلة فاعلم أن ما يخبر به ينتهي عقلك إليه بمجرد أن تفكر، وإلا لو ما كانش بكده كان ما يجيبلكش سيرة العقل دي. إنما إحنا نعرف نقول ليه تفكرون ويعقلون وتدبرون وتذكرون، معناه إيه؟ يعني أنهم لو فكروا لو عقلوا لو تدبروا لو تذكروا حينتهوا إلى الحقيقة التي أريدها. وقلنا إن دي حتى تشوفها في العرض للسلع، ساعة ما تيجي تعرض مثلا واحد يعرض سلعة يوم يقول لك شوف الفتلة شكلها ايه، شوف الصبغة ايه، اعمل كده، ويقعد ينبهك الى اشياء. انما اللي بده يكلفت ما ينبهش ذهنك الى اشياء، لكن الحق دائما ينبهك الى ان تستقبل الامور بعقلك وتستقبل الامور بفكرك وتستقبل الامور بتدبرك وتستقبل الامور بتذكر، لانه مطمئن ان عقلت او فكرت او تذكرت او تدبرت ستنتهي الى ذات القضيه. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. الند هو الشبيه والنظير، هو عمله شبيه ونظير، هو عمله، وإلا فلا شبيه ولا نظير للإله الواحد، هو عمله كده. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إزاي يعني يحبونهم كحب الله؟ يعني إيه؟ أما دول المشركين الذين لا يخلون الله عن الألوهية وإنما يشركون معه غيره، والأنداد اللي هم أشركوهم يحبون زي ما يحب ربنا، أو يحبونهم كحب الله كحبكم أنتم لله، لأنهم دول الآلهة عندهم. والذين آمنوا أشد حبا لله. ليه؟ قال لك لأن ده هو الحب الذي لا يتخلف، ولكن حب هؤلاء لأندادهم يتخلف. متى؟ وإذا مس الإنسان إيه؟ دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، لانه فهم ان هو كذاب في حكايه الانداد دي. ولذلك اذا عزت عليه الاسباب ووقع في مازق ما يخدعش نفسه ويقول يا صلى من جدني يا وسن، ما يقولش دي، يقول ايه يا رب. انما المؤمن ما بيتغيرش حبه ابدا، دكه ساعه تحجبه الامور ينسى الند ده، وبعد ذلك يتجه الى مين؟ الى الاله الحق. لكن المؤمن اله واحد ولا لا؟ الهه في الرخاء هو الهه، لكن ذلك الهه في الرخاء غير الهه في مين؟ بالشده. يبقى الذين امنوا اشد حبا لمين؟ لانهم لا يفوتونه في الرخاء ولا في الايه؟ ولا ودكا اذا حزبهم الامر يعملوا ايه؟ يقوم يتذكروا ايه؟ يتذكروا الله. وبعدين فإذا انتهت المسألة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مش كده؟ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا ليه أشد حب لله؟ لأنهم لا يتخلون عن إلههم في الرخاء، هو إلههم في مين؟ ولهم في الشدة. رأوا إيه؟ ولو إيه؟ يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يروا إيه؟ يروا أمرا عجيبا لم يكن على بالهم. يبقى فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم. ليه؟ لأنهم يرون هم الفضيحة بقى، هم أمنوا بأنداد فيختفي الأنداد ويرون الأنداد منهم وقود النار اللي بيعذبوا به. ليه؟ لانهم لو ما كانش تيجي الحجاره دي اللي كانوا بيعبدوها وياهم في النار يمكن يقولوا الحجاره هتيجي تنجدنا كمان شويه. لا وقودها الناس والايه انكم وما تعبدون من دون الله ايه حصب جهنم. ليه؟ علشان يقطع الامل بان الالهه ستاتي لاسعادكم. لا الهتكم اهو موجوده انتهت المساله. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب. يرون العذاب ايه؟ حق يقين كده ولا لا؟ والا فقد اخبروا به ولو راوه علما وامنوا به علما لكفاهم ان يروا عين يقين او حق ايه؟ او حق يقين. ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. اذ تبرأ ابي المهزله بقى. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. حتى الشيطان اللي هو عمدة في إنه أغواه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إيه؟ وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ما أنا بإيه؟ بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. معنى مصرخكم يعني أصرخ فتأتون لي أو تصرخون فأأتي لكم. ما فيش خلاص نقطع كنس انتهت المسألة كده. وقال الذين وإذ تبرأ الذين تبرأ الذين اتبعوا من ليست لنا بهم علاقة. وشمعنا جاب الذين اتبعوا أولا؟ لأنهم المفتون فيهم وبعدين الذين اتبعوا يردوا عليهم يقول يا ريت لنا كرة كنا نشوفكم ونعمل فيكم اللي بينهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما كان يجمعهم من أسباب الباطل تقطع فيما بينهم وأصبح كل نفس أصبحت كل نفس بما كسبت إيه؟ بما كسبت رهينة. والشيطان نفسه اللي هو عمدة هذه المسائل يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ماليش عليكم سلطان. السلطان ما هو السلطان؟ السلطان لا، السلطان يأتي إما سلطان حجة وإما سلطان قاهر. يعني يتقهرني على العمل يتقنعني بأنه مفهوم. يبقى السلطان ايه؟ نوعين، نوع تقهر به على العمل ونوع تقنعه ليعمل. فأنا ليس لي عليكم لا هذا السلطان سلطان الحجة ولا سلطان الايه؟ القهر. ليه؟ لأن ماليش حجة عندكم، ماليش حجة أقنعكم به إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني ايه؟ زي ما بنقول احنا كنت على تشويره مش كده؟ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. شوف بقى المهانة. معنى الذين اتبعوا دول انهم كان يبقى لهم يعني ايه؟ سيطرة ولهم وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. العملية دي برضو مش هتنفعهم. تبرؤ هؤلاء وتمني هؤلاء أن تكون لهم إيه؟ كرة ليتبرأوا منهم كما تبرأوا منا يريهم الله أعمالهم أي التي سبقت حسرات. وما معنى الحسرات إيه؟ لا تقل حسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا منأى من النجاة منها. لا منأى من النجاة تبقى دي الحسرة. صحيح. وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شوف رحمة الحق. ما قالش يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض، إنما قال يا أيها الناس. فكأنه خلق ما في الأرض جميعا للناس جميعا. يا أيها إيه؟ يا ايها الناس اللي احنا قلنا عليها قديما ده عطاء الايه؟ عطاء الربوبية. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبة. طيب كلمة حلال طيب دي كلمة حلال وطيب كلمة حلال دي لا يعرفها الا مين؟
1: المؤمن.
0: ان المؤمن الا الايه؟
1: المؤمن.
0: ده بقول حتى يا من لا تؤمن لو انت عقلت الامور لو وجدت انني ما امرتكش الا بحاجة تصلح لك بلاش ايمان خالص. بلاش ايه؟ بلاش ايمان خالص. خليها ايه؟ كده امر طبيعي. لو انت فطنت الى الامور كان يجب ما تتجهش الا ايه؟ يعني حتى لو كفرت بالاله يبقى شوف المؤمنين مسموح لهم بينهم ياكلوا ايه وكلوا. يعني خدوا على انه ايه؟ امر طيب يعني كده. يعني مش ضروري تاخدها ايماني بس. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى سيلزم الكافرين به الى بعض اقضية دينه ليذهبوا اليها ليحلوا مشاكل حياتهم لا بدين الله كدين ولكن باوامر الله كنظام. باوامر الله. فلو ان الكافرين بالله دول عندهم حكمة حتى فيما يتعلق بهم كانوا يشوفوا كده ربنا امر المؤمنين بايه ويتبعوا الايه. يوم لما يجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يحرم الميت يحرم الميت يوم الكفر ياكلها ازاي؟ طب انت لو انت شفت الحقيقه لانها ماتت معنى ماتت يعني ايه؟ مش مذبوحه. طب ما هي دي تخالف قضيه الصحه عندك حتى. ليه؟ قال لك لان اوعيه الانسان في الدم وعاء ايه؟ اورده وايه؟
1: شرايين.
0: فيه الخلاصه بتيجي الدم قبل ما يذهب لا الى الكلى ولا الى الرئه ولا الى حاجه دم كله ايه دي؟ بدليل ان دي بتخلصنا من الايه؟ من الفساد. فلما بنيجي نذبحه بنصب دم ده كله يخرج. كله وشويه صالحين واخرين وياه. وشويه صالحين واخرين وياه لانه هيبقى دم. الله. يبقى اذا انت لما بتيجي وهي ماتت كده من غير ما تذبح ما زكيتش وذلك احنا اسمها ذكاء. ذكاء يعني ايه؟ تطهير. كلمه ايه ذكاء يعني ايه؟ وليه؟ بمجرد العين الفاحصه الناظره ما فيش لا اله ولا حاجه. هات مثلا لا مؤاخذه دجاجه مذبوحه ودجاجه ميته كده وحطهم امامك بس بالعين المجرده انظر اليهم الاثنين شوف ايه دي شكلها ايه ودي شكلها ايه. يبقى اذا ساعة ما يقول يا ايها الناس خطاب لكل الناس. يعني لو عقلتم يا من كفرتم بالله لوجب ان تحتاطوا الى حياتكم بان لا تأكلوا الا حلالا احلاه الله للمؤمنين وان كنتم كافرين بمن امن به. وان كنتم كافرين بمن امنوا. يبقى يا ايها الناس كلوا مما في الارض ايه؟ حلالا. طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان. معنى الخطوة يعني ايه؟ الخطوة هي بين النكرة والنقلة. ومعنى لا تتبع خطوات الشيطان يعني ما تسيروش وراء الشيطان. يعني ما تجعلوش الشيطان قائدكم. ليه؟ اما قال لك لان الشيطان ده يا اخي عدوت لكم عداوة مسبقة. وما دام عدوت لكم عداوة مسبقة يبقى كان يجب ان تحتاطوا بسوء الظن فيه. بسوء الظن فيه. والذي عصى ربه أيؤمن على أن يطاع في أمر؟ ما يؤمنش أن يطاع في أمر. يبقى ما تتبعوش خطوات الإيه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم إيه؟
1: عدو مبين.
0: إنه لكم عدو مبين. والعداوة من مين؟ من متى؟ من أيام آدم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمركم بالسوء. ما هو السوء؟ السوء هو كل ذنب لا حد فيه. يعني غيبة مثلا نميمة الفحشاء كل ذنب فيه ايه؟ حد وفيه ايه؟ عقوبة. يبقى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه بخير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة ومعاشر الأخوات، حديثنا اليوم موجه إلى أولئك الفقراء الذين أقعدهم الفقر عن الحج إلى بيت الله الحرام، موجه إلى أولئك المرضى الذين أعجزهم المرض عن السعي إلى الحجيج، موجه إلى أولئك الذين تتوق نفوسهم وقلوبهم شوقا أن يطأوا أرض الحبيب، موجه إلى أولئك الذين تحلق قلوبهم فوق المسجد العتيق وترفرف وتطوف أرواحهم حول هذا المسجد الحرام، موجه إلى أولئك الذين يسعون بقلوبهم وأرواحهم أن ينالوا رضا العزيز الغفور، موجه إلى أولئك الذين لم يسعدهم القدر ولم يسعدهم قدر الرحمن في أن يحجوا إلى بيت الله تعالى في هذا العام، موجه إلى أولئك الذين إذا قيل لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إلى هؤلاء وإلى أولئك جميعا حديثنا اليوم موجه إليهم، لنبين لهم أن الرحمن قد عوضنا خيرا، ونبين لهم أن هذا الدين هو دين الأغنياء ودين الفقراء، أن هذا الدين هو دين الأقوياء ودين الضعفاء. معشر الإخوة المؤمنين وأيتها الأخوات المؤمنات، في هذه الأيام المباركات ذهبت وفود الحجيج إلى بيت الله الحرام، ذهبت تلك الوفود الطيبة المباركة إلى بيت الله الحرام، فأثارت النقع من ذلك البلد الحرام، فهبت علينا نسمات عطرة، هبت علينا نسمات عطرة بطيب مكة وطيبة، تحمل شذا عرف طيب من منى وعرفات. فهذه الرياح وهذه النسمات المباركة هيجت النفوس وحركت القلوب، فطارت القلوب شوقا وفرحا، وطارت لتحلق مع هؤلاء الحجيج، وتسعى معهم في مساعيهم، وتطوف معهم في طوافهم، وتتنقل معهم في حلهم وارتحالهم. أيها الإخوة المؤمنون، هل من مشتاق إلى تلك الآفاق؟ هل من راغب في أن يحصل ذلك الأجر العظيم؟ هل من راغب في أن يكون مع ذلك الحجيج في حله وترحاله؟ هل
ترغبون في أن تحصلوا ذلك الفضل العظيم وذلك الأجر العميم الذي ضمنه الله تعالى لهؤلاء الحجيج؟ هل ترغبون في أن تكونوا كما قال فقراء المهاجرين؟ هل تقولون كما قال فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور فما العمل؟ ذهب الأغنياء بالأعمال، معهم ما ينفقون ومعهم ما يحجون به ومعهم ما يتصدقون، ولا نجد يا رسول الله. وهؤلاء الفقراء كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم في الجهاد في سبيل الله، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فيبشرهم الله تعالى أنهم لا سبيل عليهم وأنهم من المحسنين، وما على المحسنين من سبيل، وأن هؤلاء المؤمنين الصادقين بنياتهم الصادقة هم مع المؤمنين المجاهدين، لا يقطعون واديا ولا يسيرون مسيرا ولا يتحركون في أمر من الأمور إلا كانوا معهم وشركوهم في الأجر، كما قال الله تعالى وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. معشر الإخوة المؤمنين، إذا أردنا بحق أن نحصل أجر الحج، وإذا أردنا بحق أن نفوز بثواب الحج والعمرة، فتعالوا معا نعرف ونتأمل ونتعلم ما هي معاني الحج، وما هي مقاصد الحج، وما هي أسراره. فحيثما تحققت تلك المقاصد وحيثما تحققت تلك المعاني فأنت حاج إلى الله وإن كنت في ديارك. أي والله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأجر أعظم من أجر الحاج، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. العمل الصالح في هذه الأيام يعدل أجر الشهداء، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وكذلك الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكذلك الذي يطيع الله تعالى في هذه الأيام فضل من الله تعالى ونعمة، فضل من الله تعالى ونعمة. فربنا سبحانه وتعالى هو رب الفقراء ورب الأغنياء، رب الضعفاء والمساكين ورب الأقوياء. نعم، فمن تأمل أسرار الحج وتأمل معانيه ومقاصده وعرفها وأتى بها فهو حاج إلى الله أينما كان. ما هو الحج؟ الحج لغة هو القصد، يقال حج فلان إلى كذا، أي قصد إلى كذا. والحج شرعا هو قصد بيت الله الحرام، فالحج هو القصد. فالحاج سمي حاجا لأنه إنما يقصد وجه الله الكريم ويقصد بيته ويوحد قبلته ويوحد وجهته إلى الله سبحانه وتعالى. فأينما كنت أيها المسلم توحد الله تعالى وتوجه قصدك إليه وتخلص العمل إليه فأنت حاج إلى الله. نعم، أينما كنت تخلص القصد والنية لله عز وجل فأنت حاج، لأن الحج هو القصد. ثم تعالوا نتأمل أسرار الحج ونتأمل ونسأل أنفسنا: هل يمكن أن نأتي بها ونحن في ديارنا؟ تعالوا نتأمل منذ اللحظة الأولى، منذ لحظة التلبية، منذ أن يلبي الحاج ويقول: لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم لبيك. التلبية هي استجابة لله، لبيك أي طاعة لك بعد طاعة. التلبية استجابة لله رب العالمين، والحاج يلبي
يلبي، أي يعني أنه يستجيب لله رب العالمين فيلبي نداء الله عز وجل، ولا شيء يشغله عن ربه وهو في هذا المكان المقدس، فكل شيء يذكره بالله. أما غير الحاج فإنه يكبر ولا يلبي. لماذا؟ لأنك وأنت في مكانك لك ألف شاغل يشغلك، ولك ألف صارف يصرفك عن الله، فأنت تقول الله أكبر الله أكبر، وهو يقول لبيك اللهم لبيك. أنت تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من الولد، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من الديار، الله أكبر من المصانع والمتاجر، الله أكبر من كل شيء. كلمة لو فقهناها لتغيرت حياتنا كلها، كلمة لو فقهناها لما وجدت الناس على المقاهي يوم الجمعة ونداء الرحمن ينادي الله أكبر الله أكبر. كلمة لو فقهناها لما وجدت الناس في المصانع والمتاجر والمنادي ينادي الله أكبر الله أكبر. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من الزوجات والأولاد، الله أكبر من مساعيكم، الله أكبر من مصانعكم ومن متاجركم. أي ينبغي أن يكون الله تعالى عندك أكبر من كل شيء، الله في قلبك أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا كلها وما عليها. أنت في مكانك تلبي، وأنت في مكانك تستجيب لله تعالى إذا كبرت الله وعظمته وأفردته. ثم تعالوا نتأمل معنى الإحرام، هل يمكن أن نأتي بمعنى الإحرام ونحن في بيوتنا وفي ديارنا؟ نعم. ما معنى الإحرام؟ الحاج إذا أحرم، إذا دخل في ملابس الإحرام، فلنفقه أيها المسلمون ولنعرف أن مناسك الحج كلها، أن مناسك الحج كلها ما هي إلا رموز لمعان عظيمة ومقاصد شريفة. المشركون والملحدون والناس الذين لا يؤمنون بهذا الدين يسبوننا بكلام لا يصح أبدا، ويزعمون أن هذا الدين دين وثني، نعوذ بالله، ويقولون ما تصنعون في الحج؟ تذهبون فتقبلون أحجارا وتقبلون أعتابا وتقبلون أشياء، ما أشياء وثنية وأشياء مادية؟ كلا والله، كلا والله، ليس الأمر كذلك، وإنما كل حركة وكل سعي وكل فعل في الحج إنما هو لمقصد عظيم ولمعنى عظيم. وتعالوا نتأمل، الحاج حينما يلبس ملابس إحرامه، هذان الثوبان إنما يذكرانه بكفن الآخرة، إنما يذكرانه بثياب الآخرة التي يقدم بها على الله، التي يقدم بها على الله. يقدم بثياب رصة وثياب لا زينة فيها ولا تفاخر فيها، فثياب الإحرام إنما تذكر بالآخرة، فلما لا تتذكر الآخرة بغير حج؟ ثياب الإحرام تذكرك بالزهد والتواضع، فأنت تدع زينة الدنيا، لا تجد من يلبس الحرير، ولا تجد من يلبس الثياب الفاخرة، والناس كلهم سواسية، الوزير والغفير والرئيس والحقير، الجميع بثياب واحدة، ليتعلم الناس أن الدنيا لا قيمة لها عند الله، وأن الزينة ليست مستحبة عند الله، وأن هذا الدين ليس دين مظاهر وزينات وزخارف، وإنما هو دين حقائق وأعمال. كذلك هذا الإحرام ما حقيقته؟ حقيقة الإحرام أنك تجتنب أشياء حرمها الله تعالى عليك منذ أن تتجرد من المخيط والمحيك وتلبس ملابس الإحرام. تتجنب الطيب وتتجنب النساء، لا تقص أظافرك ولا تقص شعرة واحدة من شعرك، لا تأتي بمحرم، لا تفسق، لا تجهل، لا ترفس. هذه الأشياء تحرم عليك، فضلا عن أنه يحرم عليك لبس المخيط والمحيك. إذن فالإحرام معناه
أنك تترك أشياء حرمها الله عليك، أفلا نستطيع أن نترك الحرام ونحن في ديارنا بغير حج؟ الإحرام يذكرك كما يذكرك الصيام أن تجتنب ما حرم الله تعالى عليك، فمن اجتنب ما حرم الله تعالى عليه فهو محرم، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى عنه. هذه هي الحقائق، هذه هي الحقائق. حقيقة المهاجر ليس هو الذي يترك الديار والوطن والأهل، ولكن المهاجر حقيقة هو الذي يهجر ما حرم الله تعالى عليه. وكذلك المحرم حينما يحرم وحينما يهجر أهله ووطنه ودياره، إنما يهجر ما حرم الله تعالى عليه. حقيقة الإحرام أيضا عبودية خالصة لله تعالى. حينما تحرم تصير عبدا لله، لا تفعل شيئا إلا بإذن من الله، تعلم أنك كلك ملك لله تعالى، لا يحل لك من نفسك شيء، ولا شعرة ولا ظفر. إذا أحرمت فأنت عبد لله، تذوق معنى العبودية الحقة وتستشعر معنى التعبد لله. لا يحل لك أن تأخذ شعرة فهذه الشعرة ليست ملكا لك فأنت عبد لله. لا يحل لك أن تأخذ من جسدك ظفرا فهذا لا يحل لك فأنت عبد لله. لا يحل لك شيء إلا بإذن من مولاك. فتتعلم معنى العبودية. أين ذلك؟ أين ذلك من المسلمين الذين تقول لهم إن الله تعالى حرم عليكم كذا وكذا، فيقولون لما؟ لماذا؟ إن الله تعالى حرم عليكم الربا، فيقولون لماذا؟ أليست هذه أموالا تأتي بأموال وتأتي بفوائد؟ تقول للمسلمة إن الله تعالى حرم عليك التبرج والسفور، فتقول لماذا؟ أليست هذه زينة لي؟ تقول لهم إن الله تعالى حرم كذا وكذا، فيقول لماذا؟ ليست هذه عبودية، ليست هذه عبودية حقة. العبودية الحقة أن تتعلم أن تكون عبدا لله، إذا قال لك افعل تقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كل هذا نتعلمه من الإحرام، وكل هذا نستطيع أن نأتي به ونحن في بيوتنا ونحن في ديارنا قبل أن نحرم وقبل أن نحج. ثم بعد ذلك تعالوا نتأمل سريعا لكي لا نطيل عليكم. حينما يمن الله تعالى علينا وندخل المسجد الحرام، إذا دخلت المسجد الحرام فقد دخلت في أمن وأمان. قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. وهذا يذكرك أن من دخل في دين الله تعالى فهو آمن، من دخل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن. تستطيع أن تحقق هذا المعنى وأنت في مكانك، أن تدخل في دين الله تعالى، أن تدخل في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون آمنا. أي والله، اعرف الله، اعرف الله يعرف، يعرف. احفظ الله يحفظ. اعرف الله في الشدة، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه معاني مهمة، فهذه المعاني إنما نتعلمها إذا تأملنا في الحج، ونستطيع أن نأتي بها ونحن في ديارنا ونحن في أماكننا. إذا دخلنا المسجد الحرام وإذا استلمنا الكعبة المشرفة، إذا طفت بالبيت فاعلم أيها العبد الصالح

الصفا والمروة، نسعى بين الصفا والمروة لنعلم أن الحظوة والمكانة، المكانة عند الله لا تكون إلا بسعي، ولا تكون إلا بجهد، ولا تكون إلا بحركة لدين الله تعالى. حينما تلتزم الملتزم اعلم يقينا أنك ما دمت تلتزم بشرع الله تعالى فأنت في خير. حينما تتعلق بأستار الكعبة اعلم يقينا أن المتعلق بحبال طاعة الله تعالى فهو آمن. حينما نحلق، حينما نقصر، حينما نذبح ونضحي في كل معاني الحج ولا نريد أن نطيل ولنقف عند معنى واحد من هذه المعاني نختم به حديثنا، ألا وهو معنى الذبح، وما فيه من معنى ما فيه من معنى التضحية، وما فيه من معنى الفداء. والقصة معروفة ونتذكرها في هذا اليوم، قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إذ قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك في هذا الأمر؟ ماذا كان جواب الولد الذي تربى في بيت النبوة، الذي عرف حقيقة الإسلام؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت ليس في الأمر رأي، أليس ذلك أمرا من الله؟ يا أبت افعل ما تؤمر. قال: وكيف يكون حالك؟ قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه حال الأسرة المسلمة، هذه حال الأسرة المؤمنة التي تربت على طاعة الله عز وجل والتي عرفت حقيقة الإسلام. ويأتي إبراهيم عليه السلام يأخذ ابنه ويذهب به في مكان بعيد ليذبحه، يذهب به في مكان بعيد ليذبحه، يمضي إبراهيم ويتبعه إسماعيل، ويأتي الشيطان فيقول لإسماعيل، يأتي إبراهيم فيقول له: يا إبراهيم إلى أين تذهب بولدك؟ فيقول له: أذهب به لحاجة. فيقول له: إنك لا تذهب به لحاجة، إنما تذهب به لتذبحه. فيقول له: ولم أذبحه؟ يقول له: زعمت أن الله أمرك بذلك؟ فيقول: إن كان أمرني بذلك فلأفعلن. ويأتي لإسماعيل ويقول له: يا إسماعيل إلى أين يذهب بك أبوك؟ يقول: يذهب بي لحاجة. فيقول: إنه لا يذهب بك لحاجة، وإنما يذهب بك ليذبحك. فيقول له: ولم يذبحني؟ يقول: يزعم أن الله أمره بذلك. فيقول: إن كان أمره بذلك فليفعل. إيمان ويقين وثبات. ثم يذهب ويضجع الولد، فيقول الولد إسماعيل عليه السلام لأبيه: يا أبتي اضجعني على وجهي لئلا أنظر إلى السكين فأرتاع، ولكي لا تنظر إلى وجهي فتجزع. فيضجعه على وجهه ويضع السكين على قفاه ويهم بذبحه، ويسلم الأب ويسلم الابن لله عز وجل، يسلمان ويأتيان بحقيقة الإسلام العملية، الحقيقة العملية للإسلام وليست الحقيقة

ما أتيا بحقيقة الإسلام، فلما أسلم وتله للجبين، أضجعه على وجهه وأمسك السكين، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، فداه الله تعالى بذبح عظيم. وما كان الله تعالى يريد ذبح إسماعيل، وما كان الله تعالى يريد أن يؤذي إبراهيم في فلذة كبده، ولكنه ابتلاء من الله عز وجل ليظهر حقيقة إيمان إبراهيم، وليكون حقيقة إيمان إبراهيم وإسماعيل مضرب المثل إلى يوم الدين، لكي نتعلم حقيقة الإسلام، ولكي نتعلم أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، إن هذا الدين يسر، والله عز وجل لا يكلفنا إلا بالمستطاع. مهما كلفك الله ومهما أمرك الله امتثل، ولا تقل إن الأمر صعب، ولا تقل إن الأمر شديد، وتجد التيسير من الله، كما امتثل إبراهيم وإسماعيل وجاء التيسير والتخفيف من الله. وعندنا في ذلك خواتيم سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن

0: تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية فزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، حملنا من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد ما نطيق، وحملنا اليوم ما لا نطيق. قال: وما ذلك؟ قالوا: هذه الآية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يحاسبنا على ما أخفينا في أنفسنا، هذا أمر لا نطيقه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله تعالى التخفيف على الفور، لا يكلف آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا يؤاخذكم الله تعالى بما في أنفسكم، وإنما يؤاخذكم بالكسب فقط، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ونزل القرآن بذلك يؤكد ويستجيب الله تعالى دعاء المؤمنين حينما امتثلوا واستجابوا، حينما امتثلوا واستجابوا لدين الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنين، أيها الإخوة المؤمنون، لا بد أن نتعلم في هذه الأيام، نتعلم حقيقة الإسلام، نتعلم حقيقة الإسلام، وأن حقيقة الإسلام هي استجابة لله تعالى، انقياد، استسلام. معنى الإسلام أن تسلم نفسك لله، أن تسلم قلبك لله. إذا أمرك الله تعالى بأمر استجبت على الفور. أي أمر اتركه ودعه، أي شيء حرمه الله تعالى عليك اتركه ودعه، واعلم أن الله تعالى سوف يغنيك من فضله. هذه هي حقيقة التوكل. انظر كيف فعلت هاجر حينما تركها إبراهيم عليه السلام في هذه الأرض القفراء، لا زرع فيها ولا ماء ولا شجر ولا نبات ولا شيء. فقالت له: إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ تركها هي وولدها الرضيع إسماعيل. قالت له: إلى من تكلنا؟ لمن تتركنا في هذا المكان القفر وتدعنا وتذهب وتمضي؟ إلى أين تمضي؟ قال: أمضي إلى أمر ربي. قالت: أبي هذا أمرك الله؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا. انظر إلى إيمان المرأة المؤمنة. بهذا أمرك الله؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، لن يضيعنا. ثم تأخذ بالأسباب وتسعى وتذهب وتجيء. حينما يتلوى رضيعها، يتلوى رضيعها من الجوع والعطش، فيضرب إسماعيل بقدمه فتنبع زمزم، بركة من الله عز وجل على تلك الأسرة المؤمنة. وتسعى المرأة بين الصفا والمروة، تسعى وتذهب وتجيء وتأخذ بالأسباب، والقصة معروفة، ولكن نتعلم منها حقيقة التوكل، حقيقة الإسلام، حقيقة الانقياد. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الواقع الأليم الذي تنسج لنا قوى الشر، تنسج لنا ثوبا تلقيه على أعيننا، الذي تتكالب علينا فيه قوى الشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليلقين في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا نظرنا إلى الحجيج، وإذا نظرنا أنه قد اجتمع مليون مسلم، 2 مليون، 2 مليون مسلم يجتمعون في موقف واحد، ولكن للأسف الشديد، نسأل الله العافية، للأسف الشديد يحسبهم الناس جميعا وقلوبهم شتى. هل ترضون أن يكون لكم مثل المنافقين؟ هل ترضون أيها المؤمنون أن يكون لكم مثل السوء؟ نعوذ بالله تعالى من ذلك. للأسف الشديد هذا حال الأمة الإسلامية، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تفرقوا جماعات وفرقا، كلهم ينابذ بعضهم بعضا وليسوا على قلب رجل واحد. والله لو أن الأمة قد اجتمعت على قلب رجل واحد ما طمعت فيها أمريكا، ولا طمعت فيها إسرائيل، ولا طمعت دولة أن تتحكم في أقدار المسلمين، وتخطط لتضرب هذه الدولة ثم تضرب تلك ثم تضرب تلك بعدها، والمسلمون ساكتون صامتون لا يتحركون ولا يتكلمون. لماذا طمعوا فينا؟ طمعوا فينا لأننا هنا على أنفسنا، لأننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قلوبنا الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ حب الدنيا وكراهية الموت، ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وضعف اليقين، ضعف الإيمان وضعف اليقين. فلا حيلة لنا ولا نجاح ولا فلاح إلا بأن نراجع ديننا، وأن نعتصم بديننا، وأن نعلم أن النصر مع الصبر، ونعلم أنه كما أخبر الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، هذه بشارة من رب العزة جل وعلا. إن صبرنا واتقينا لا يضرنا كيدهم شيئا. فعلينا أن نعتصم بحبل الله المتين، وعلينا أن نجتمع وأن نتآلف. خير ما نرفع به البلاء في هذه الأيام أن يتآلف المسلمون، وأن تجتمع كلمتهم، تحابوا وكونوا عباد الله إخوانا، انزعوا الغل والأحقاد من صدوركم، كونوا عباد الله إخوانا، صفوا قلوبكم لإخوانكم، تحابوا في الله وانزعوا البغضاء ودعوا الخلافات وما يفرق كلمة المسلمين. ما دمنا نجتمع على كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما دمنا نجتمع على الهدف الأسمى وهو إقامة العبودية لله رب العالمين، وامتثال طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والالتزام بما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ما دمنا نجتمع على هذه الأصول فعلينا أن ننبذ ما بيننا من خلافات، وعلينا أن نتحاب في الله وأن تجتمع كلمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد شملهم، وأن يوحد صفهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد شملهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم رد كيد اليهود في نحورهم، اللهم رد كيد أمريكا في نحورها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر إخواننا المسلمين في العراق. اللهم رد عن المسلمين، اللهم رد عن المسلمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تدخلنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.
1: يا نور جديد في يوم سعيد، ده عيد الأضحى أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد، في إذاعة

0: ويزيد بالعلم والنور اللي بيديها الدكتور، بتخلي الظلمات تبقى نور. بالعلم والنور اللي بيديها الدكتور، بتخلي الظلمات تبقى نور. يا نور جديد في يوم سعيد، ده عيد الأضحى أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد، في إذاعة القرآن المجيد.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: الحكومة الفيدرالية تعيد هيكلة نظام خدمات التوظيف لأكثر من 1,000,000 استرالي في أكبر إصلاح منذ عقود. الشرطة الفيدرالية ووحدة مكافحة الإرهاب تؤكدان مواصلة التحقيقات مع مجموعة جديدة على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية عادت إلى سيدني وملبورن يوم أمس. إسرائيل تنشر قوات برية كبيرة لتوسيع عملياتها في جنوب لبنان بتجاوز الخط الأصفر، وإيران تتهم أمريكا بانتهاك وقف النار، والمسار الدبلوماسي ينتقل إلى الدوحة. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أطلقت الحكومة الفيدرالية اليوم أكبر إصلاح لنظام خدمات التوظيف في استراليا منذ 3 عقود في خطوة تشمل أكثر من 1,000,000 باحث عن العمل. وقالت وزيرة شؤون العمل أماندا ريتشورث إن عددا كبيرا من الأستراليين يهملون بين ثغرات نظام التوظيف الحالي، مشيرة إلى أن هذا النظام لا يشجع مزودي الخدمات على دعم الأشخاص الذين يواجهون عقبات أكثر تعقيدا في الحصول على عمل. وكشفت عن أن نظام جديد يقوم على 3 مستويات للدعم تم إطلاقه بهدف تقديم خدمات أكثر تخصيصا للباحثين عن عمل بحسب احتياجاتهم المختلفة.
2: The way providers are paid means they are incentivized to focus their efforts on those who fit this narrow profile rather than supporting everyone on their caseload. And people with more complex barriers to employment simply get put in the too hard basket, what's known in the system commonly as parking. 20% of the Workforce Australia caseload has been stuck in the system for over 5 years. This figure is just too high.
1: في المقابل اعتبرت مجموعات معنية بالرعاية الاجتماعية والتوظيف أن الإصلاحات لا تذهب بعيدا بما يكفي. وقالت المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون الخدمات الحكومية بيني ألمان باين بأن الحكومة كان ينبغي أن تنهي نموذج خصخصة خدمات التوظيف.
3: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in 2023 that told them that we need to bring employment services back into public hands. We need to have an independent watchdog oversighting it. And we need to stop pumping money into for-profit providers who are simply making money.

0: ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يفضله مصرف الاحتياط إلى 3.4% خلال 12 شهرا وحتى أبريل. أعلنت الشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب المشتركة استمرار التحقيقات بشأن مجموعة من نساء وأطفال استراليين على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية والذين عادوا إلى سيدني وملبورن يوم أمس، ويعتقد أن هذه المجموعة هي آخر الإستراليين في مخيم الروج بسوريا. وقال وزير الداخلية توني بيرك إن الحكومة لم تقدم أي مساعدة لعودة هذه المجموعة، مشددا على أن أي شخص يثبت ارتكابه جرائم سيواجه بكامل قوة القانون. في المقابل أعرب النائب الأحراري فيليب تومسون عن رفضه عودة المجموعة إلى استراليا. واصلت اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي الاستماع إلى إفادات كبار القادة الأمنيين وضباط شرطة نيو ساوث ويلز، واستمعت اللجنة إلى أن وكالة الاستخبارات الأسترالية آزيو كانت قد رفعت مستوى التهديد الإرهابي ضد الأماكن المزدحمة والفعاليات الدينية إلى مستوى محتمل من دون رصد مخططات محددة آنذاك. وقال نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ديفيد هيدسون أن آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة تحتاج إلى تحسين، وأضاف أن وحدة الاستجابة المسلحة الجديدة التي أعلن عنها في شباط فبراير قد لا تصبح جاهزة بالكامل قبل عام 2028.
1: The Armed Response Command will have dual purpose. It'll be high visibility operations, both static and mobile. Similar to models that we have seen overseas about how they are deployed, commanded by a 24/7 police operations centre, which will track where those armed response units and what capabilities are on the streets 24/7.
0: وسعت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز نطاق الأهلية للحصول على لقاح الإنفلونزا المجاني عبر بخاخ الأنف ليشمل جميع الأطفال واليافعين بين عامين و17 عاما. وتقول السلطات الصحية أن الأطفال دون الخامسة هم الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا الحادة، فيما أكد وزير الصحة في الولاية رايان بارك أن توسيع البرنامج يأتي بعد أسوأ موسم إنفلونزا شهدته نيو ساوث ويلز على الإطلاق.
2: This is about free healthcare, but it's also about stopping a trip to a hospital. Get access to this free flu mist. Make it as easy as you can, as affordable as we can, and most importantly, protect their family as we head into a winter that is likely to be very, very challenging.
0: جدد البابا لاون الرابع عشر دعوته إلى حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، محذرا من المخاطر الجسيمة الناجمة عن إساءة استخدامه، ومشيرا إلى ما شهده لبنان على هذا الصعيد.
3: I think it's very important to continue the dialogue and truly seek unarmed artificial intelligence. We've seen cases today in Lebanon, for example, and other places in the world where war is waged today with AI, without a thought for the human lives that are truly the victims of all of this. So I renew the appeal.
0: ويأتي ذلك مع تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر قوات برية كبيرة لتوسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان، مؤكدا السيطرة على مناطق استراتيجية. واستهدفت غارات إسرائيلية قضاء النبطية بعد إنذار إخلاء غير مسبوق لأكثر من 50 بلدة. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان أوقعت 31 قتيلا و40 جريحا، بينهم 14 قتيلا في برج الشمال قرب صور. ويأتي التصعيد هذا فيما تعمل الولايات المتحدة وإيران على إنجاز تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط رغم الخلافات، لا سيما فيما يتعلق بلبنان. واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش في محافظة هرمزغان جنوب البلاد. وقال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في هذا السياق أن بلاده مستعدة للتوصل إلى إطار محترم لإنهاء الحرب، فيما أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ بي عن أمله في التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. في أخبار الرياضة، أعلنت الحكومة الفيدرالية تخصيص 12 مليونا و400 ألف دولار لدعم بطولة كأس العالم للركبي ليج المقررة في أكتوبر.

0: أكتوبر المقبل. وقالت وزيرة الرياضة أنيكا ويلز أن التمويل سيعزز مكانة أستراليا في استضافة الأحداث الرياضية الدولية واستعدادا لأولمبياد بريسبن عام 2032. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أميركيا. حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في أديلايد غائم جزئيا 18 درجة، بريسبن أمطار مع عواصف 23 درجة، بيرث زخات مطر خفيفة 21، ملبون غائم جزئيا 17، سيدني أمطار 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972